واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الرفيق. الرفيق كثير الرفق والإحسان واللين والتسهيل، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. رفق الله بعباده في أحكامه وأمره ونهيه. رفق فلم يكلف نفسا فوق طاقتها. رفق فشرع لهم الرخص الشرعية التي ترفع عنهم الحرج والمشقة. رفق فأمهل مرتكب الخطيئة ومقترف الذنب ولم يعاجله بالعقوبة ليتوب وينيب ويعود إلى رشده. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. رفق فأوحى إلى رسوله: من يحرم الرفق يحرم الخير. من آمن باسم الله الرفيق تخلق بالرفق مع الناس مؤمنهم وكافرهم، لأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا، ولا ينزع من شيء إلا شانا، بل حتى يتدفق الرفق في أركان بيته، لأنه قد آمن بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وآمن بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، حتى يكون منه الرفق بالحيوان والبهيمة، ولا يغب عن ناظريه بغي غفر لها بسقي كلب، وامرأة دخلت النار بحبس هرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالرفيق الأعلى.
3: تسابيح. سبحان من عنت الوجوه لعظمته، ودلت الأدلة على امتناع مثله، في الشرائع حكمته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آية دالة له، لا يكل من توكل عليه، هو الثقة سبحانه حين تنقطع الحيل، والرجاء حين تخيب الظنون بالعمل. انقاد كل شيء لعظمته، واندك الجبل لهيبته، حي قيوم ونحن ميتون، الواحد الصمد، الغني عن الشريك والولد. قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند البلية صبرنا فلم يخذلنا. يرى عباده على المعاصي فلم يفضحنا، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال، ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: عباده وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على

0: آيات الأحكام.
1: آيات الأحكام.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم.
1: الله أكبر الله.

0: اعتدل أقيم صفوفكم وسد الخلل. الله أكبر
1: الله

أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
1: إن الالتزام بالأعمال الصالحة والاستمرار عليها يجعلها جزءا من حياة المسلم، فيصبح أداء العبادات سهلا ميسورا. فبعض الطاعات تكون ثقيلة على النفس في البداية، لكنها مع التكرار تصبح جزءا من العادات اليومية التي لا يشعر المرء بمشقة في أدائها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالاستمرار في العمل الصالح يفتح للعبد أبواب التوفيق والتيسير، فيجد نفسه متدرجا في طاعة إلى أخرى ومن خير إلى خير. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وهذا يدل على أن المجاهدة والصبر على العبادة يقودان في النهاية إلى الاعتياد عليها بسهولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. رواه ابن ماجه. مما يعني أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالخير وتابع عليه صار جزءا من حياته. كما أن من أعظم ثمار المداومة أنها تجبر النقص في الفرائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. رواه الترمذي. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، فالمداومة على النوافل تجعل العمل الصالح أكثر كمالا وأقرب للقبول.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
3: المويه 87.8
2: الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج

0: جعل الله في الأرض دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برًّا وبحرًا إذا ظلوا الطريق بالنهار، وبالنجم في ظلام الليل هم يهتدون.
1: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟
0: ثم قال تعالى منبهًا على عظمته، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
1: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
0: ثم نبه الله عز وجل على كثرة نعمه على عباده وإحسانه إليهم، وأنه يتجاوز عنهم، ولو طالبهم بشكر جميع نعمه لعجزوا عن القيام بذلك، ولو أمرهم به لضعفوا وتركوا، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه غفور رحيم، يغفر الكثير ويجازي على اليسير.
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
0: يخبر الله تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

0: يعبدون.
1: ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون، بل هي جمادات لا أرواح فيها، لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ولا تدري متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عندها نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء.

0: مستكبرون.
1: يخبر الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد، وأن قلوب الكافرين تنكر ذلك، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومع إنكار قلوبهم لتوحيده فهم مستكبرون عن عبادته.

حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، إنه لا يحب المستكبرين.

لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فافتروا على الرسول وقالوا فيه أقوالا متضادة مختلفة كلها باطلة، وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ.

0: يتبعونهم ويوافقونهم، فيصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.

الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

بعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله.

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة

تُنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها

بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

0: آمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها الداخلي، ما يضمن استقرار وظائفها الحيوية. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
2: سنن في السلام. من السنة السلام على الصبيان، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، رواه البخاري ومسلم. وفي السلام على الصبيان حمل للنفس على التواضع، وتعويد للصبيان على هذه الشعيرة وإحياؤها في نفوسهم. من السنة السلام عند دخول البيت، وهذا يدخل في عموم السلام، وذلك بعدما يستاك، لأن السواك سنة عند دخول المنزل، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع تأكد سنية السواك، وهو عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. فإذا بدأ بيته بالسواك دخل وسلم على أهل البيت، حتى أن بعض أهل العلم قال من السنة أن تسلم إذا دخلت البيت وأي بيت ولو لم يكن فيه أحد، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي المجادلة والحشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي المجادلة والحشر.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد.
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله.
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الأحد 26 من شهر صفر عام 48 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة اليوم الأحد إن شاء الله. وهذه رقوة التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، رئيس التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي التنسيق بندر بن مساعد الحسين، إدارة المحتوى الزميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر

0: حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه، وذكر أن له هذه الأجور العظيمة التي استمعتم إليها قبل قليل، وهو أن من قالها في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له ذلك اليوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة إلا أحدا قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذه الأجور العظيمة كلها ما تستغرق منك أخي الكريم أكثر من 10 دقائق مهما كان، يعني 10 دقائق هو أكثر ما يمكن أن إذا كان يقولها الإنسان بتأن وترسل وتمعن وتفكر بيستغرق 10 دقائق. فما أجمل حقيقة الإنسان اللي يفرط فيها أن يهتم بها، يقولها إن شاء الله سيرى أثرها في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة. ويمكن أيضا نذكر حديثا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بس وقف، ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. والرجال هذا الصحابي قاعد يحفظها، ثم قال يا رسول الله هذه لربي فما لي؟ قال ثم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذه الدعوات الأربع، والحديث هذا في صحيح مسلم. فما أجمل حقيقة الإنسان يطلع على مثل هذه الدعوات وهذه الأذكار وهذه الأعمال الصالحة التي لا تستغرق وقتا ولا جهدا كثيرا، ومرتب عليها أجر وفضل عظيم من الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونعلم مستمعين الكرام أن حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى سنتحدث فيها عن هذه المسابقة القرآنية الدولية المباركة، حيث طبعا كما تعلمون ابتدأت بالأمس أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، يعني 46 سنة، وهذه ما شاء الله مسابقة قائمة، وهي طبعا تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية برعاية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى. وتقام المسابقة، وهذا مما يميزها، في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهذا أيضا هذه السنة شارك فيها عدد ما شاء الله كبير جدا، 334 متسابق ومتسابقة يمثلون تقريبا 133 دولة، وهي طبعا من أكبر المسابقات القرآنية والدولية في العالم. ففي هذه الحلقة إن شاء الله مستمعين الكرام سنتحدث عن هذه المسابقة وعن مجرياتها وعن بدايتها وعن أهدافها، وسيكون معنا إن شاء الله تعالى ضيفنا الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. سنتحدث معه عن فضل العناية بالقرآن الكريم وجهود المملكة في ذلك والجديد في هذه الدورة، وأيضا مستوى المشاركين خاصة في يعني نحن ممكن ثاني يوم من هذه المسابقة، ويعني بعض التفاصيل إن شاء الله سنتعرف عليها بمشيئة الله تعالى عند فقرة ضيف الحلقة الساعة 7:30 إن شاء الله. لكن قبل ذلك طبعا معنا أيضا مجموعة من الفقرات، هداية آية ستأتيكم بعد قليل إن شاء الله، ثم سيكون معنا الجولة الصحفية مع زميل نايف الحربي ستكون عند الساعة 7:15. أيضا بيكون معنا إن شاء الله الزميل عبد الرزاق العليوي من هناك مقر المسابقة الساعة إن شاء الله 7:50، وسيعطينا إن شاء الله الأجواء الطيبة يعني والروحانية المباركة هناك، حيث ما شاء الله يعني روحانية المكان وكذلك العمل الذي يقوم به، وهي هذه المسابقة القرآنية العظيمة. الساعة 8 إن شاء الله سنقدم لكم موجز الأنباء، ثم فقرة الأحاديث الجوامع الساعة 8:15 إن شاء الله مع الشيخ أحمد المنيس. مجموعة إن شاء الله من كذلك من فقرات هدى للناس تستمعون إليها، وهي تلاوات محبرة وأصوات ندية تتلو شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما ننسى دائما مستمعينا الكرام مشاركاتكم وإبداعكم.

0: دعاتكم التي تبعثون بها عبر وسائل التواصل أو حتى تشاركون بها أصواتا عبر الهاتف، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: وإذا

0: يرشدون.
1: قال بعض أهل التفسير: ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء، لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل إليه تعالى منه شيء من منافعه، وإنما ذلك مختص بك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وشكر للزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية. إذن مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا اليوم الحديث عن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي تقام هذه الأيام في هذا الأسبوع إن شاء الله. ما شاء الله الحرم حافل بزائره وقاصديه، وخاصة من هؤلاء المتنافسين والمتسابقين في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يسددهم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وهاديا لهم وسائقا إلى جناتك جنات النعيم. نقرأ بعض مشاركات مستمعينا الكرام. عبد الملك تقوم مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تقام سنويا في مكة المكرمة، يتنافس فيها آلاف المتنافسين من أبناء العالم الإسلامي بجوائز تصل إلى 4 ملايين، توزع للفائزين والفائزات في عدة فروع. جزا الله القائمين عليها خيرا، اللهم آمين، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء. شكرا لك يا أم عبد الملك، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. وطبعا تقول أنه يشارك فيها يعني آلاف المتنافسين. احنا قبل شوي عددهم تقريبا 334، لكن هؤلاء الذين شاركوا بعد تصفيات حتى تأهلوا إلى المجيء إلى مكة المكرمة، والمشاركة أيضا في هذه التصفيات. لكن لا شك أن الذين يعني يودون المشاركة فيهم ربما بالآلاف يشاركون يعني في بلدانهم، يدخلون تصفيات معينة في بلدانهم حتى يتأهلوا لهذه المسابقة المباركة التي ما شاء الله عمرها الآن مثل ما قلنا 46 سنة. من المشاركات كذلك التي بعث بها الإخوة المستمعون أو بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاركة من أخينا حمود اليماني، يقول: مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم من أبرز المسابقات القرآنية الدولية، الهدف منها تشجيع المسلمين على حفظ القرآن الكريم وفهمه وتجويده وتدبره، وإيجاد روح المنافسة الشريفة بين حفظة القرآن الكريم مختلف دول العالم. المشاركة دولية وشارك فيها متسابقون من عشرات الدول. شكرا لك يا أبا عصام، الله يجزاك خير على هذه المشاركة. أيضا يقول: فهنئت يا عبد العزيز، فإنها يد لك في بذلها الأجر، قرآن يتلى في بيت الله الحرام، هل تصور متصور كم حرفا قرئ بسببها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شكرا لك يا أبا مالك باخت الجدعاني من الخمرة، الله يجزاك خير. أيضا يعني نشرف بمشاركات بعض الإخوة الكرام. معنا صالح.
5: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور السرور.
5: كيف حالكم؟ طيبين؟
4: خير ونعمة فضل من الله، يا مرحبتين.
5: جزاكم على القوة إن شاء الله.
4: الله يقويك وجزاك خير، حم والديك.
5: يا شيخ ما في شك المسابقات هذه تثلج جميع صدور من يحمل في قلبه الإسلام وقرآن خاصة.
4: يا سلام.
5: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاءت يعني الدلائل والآيات على من يمشي في تعلم القرآن أو يقرأ منه ولو بشيء بسيط. وجائزة الملك عبد العزيز رحمه الله يعني تطبيقا لقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أجمل أن تحتضن بلادي هذه المسابقة وتساعد وتساهم على وتشجع تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته. والله أني ماني مشارك، لكني مبسوط أن مثل هذه المسابقات تقام ويشارك فيها الآلاف ويتأهل فيها المتنافسون اللي ما شاء الله تبارك الله تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة.
4: نسأل
5: الله عز وجل أن
4: شكرا لك أخي صالح، الله يجزاك خير على هذه المشاركة الجميلة. ومثل ما تفضلت والله يعني كل مسلم يفرح بإقامة مثل هذه المسابقات التي تجعل نشأ كثيرا من شباب المسلمين يعني يتنافسون في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجعل الحفظة يكثرون، وكلما تربى الشباب على حفظ القرآن الكريم وفي حلق القرآن الكريم وفي يعني هذه المحاضن التربوية المباركة، فإنهم ينشؤون لله الحمد على قدر كبير من يعني العلم النافع والعمل الصالح والفكر يعني المستنير الوسطي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على مثل هذه المسابقات خير الجزاء. شكرا لك أخي صالح، الله يعطيك العافية.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصحفية ومع زميلنا في الحربي مفاد. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي أستاذ سبيت والمستمعين وفريق البرنامج.
4: الله يصبحك بالنور والسرور. يا الله مرحبا فهد، اشتقنا لك
3: زمان والله عن صوتك يا أخي. من رمضان ما سمعنا صوتك.
4: لا لا هو
3: قصدي من الحج. معليش
4: مناسبتان إسلاميتان يعني.
3: ما تعرف الدنيا. لا ترى أقدر أقول العام الماضي سمعت صوتك.
4: أي ممكن صحيح. الله يسعدك فهد.
3: نسمع منك الجولة.
4: يلا بسم الله. برعاية الملك انطلاق تصفيات مسابقة المؤسسة القرآنية الدولية. المملكة تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي وتحصد الذهب في جدة. انطلاق ملتقى شور دلني الشرقية في 25 أغسطس الجاري. اختتام النسخة الثانية من البرنامج المكثف لحفظ القرآن لحفظ ومراجعة القرآن. التأهيل يمنح الطلاب فرصا جديدة للقبول في الجامعات. تبوك تحصد 40% من إنتاج العنب بالمملكة عبر 1.5 مليون شجرة مثمرة. دومة الجندل ميدان التراث الإنساني. اختيار أول طبيبة سعودية لأهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. هل تصبح العلكة سلاحا جديدا ضد سرطان الرأس والرقبة؟ استشارية الأكل العاطفي أول مسبب لزيادة الوزن خلال الإجازات. طيب نعود الخبر الأول أبو فهد، وهو برعاية الملك حفظه الله انطلاق تصفيات مسابقة المؤسسة القرآنية الدولية.
3: نعم، الجميع منا يتابع هذه المسابقة، وهنا افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها الوزارة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في رحاب المسجد الحرام بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم. وهنا إذا أخذنا حديث آل الشيخ وهو قال أن هذه الدورة تأتي في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة تشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم هذا المحفل.
4: جميل. أيضا ما شاء الله من الأخبار الجميلة، المملكة تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي وتحصد الذهب في جدة.
3: نعم، المملكة العربية السعودية ولله الحمد متميزة بحقيقة مشاركاتها الدولية، وهنا اختتمت في مدينة جدة فعاليات النسخة الثالثة في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بمشاركة 120 طالبا متخصصا علميا يمثلون 19 دولة تحت شعار عقول متوهجة لمستقبل واعد، وتصدرت المملكة نتائج المنافسات، توج يعني ما شاء الله عدد من طلاب سعوديين والطالبات، وشهد الأولمبياد توزيع 8 ميداليات ذهبية و13 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة.
4: وش ملتقى شور دلن الشرقية؟
3: عفيز من الشور يا أبو ما يحتاج هنا، يعني إذا أخذنا خبر تفصيلا حسب ما ذكرته الصحف تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نائب بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلاق ملتقى شور دلني الشرقية 2026 والذي ينظمه مركز دلني للأعمال التابعة لبنك التنمية الاجتماعية على مدى يومين بالتعاون مع غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب أعمال الشرقية ومشاركة أكثر من 100 مستشار وخبير ومختص، وذلك في مقر الغرفة بمدينة الدمام. يستهدف الملتقى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الناشئة وأصحاب الأفكار الريادية، إضافة إلى الجهات الداعمة لريادة الأعمال عبر جلسات استشارية متخصصة تسهم في رفع جاهزية المنشآت للنمو وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وربط المستفيدين بالمستشارين والخبراء والجهات الداعمة. فرصة لما واحد فعلا يعني يجيك واحد يدل لك يعطيك شور عندك خبرة عندك معرفة، صدقني بإذن الله أنك يعني بيكون مشروعك جيد.
4: جميل. أيضا ذكرت اختتام النسخة الثانية من البرنامج المكثف لحفظ القرآن.
3: هنا خبر يتحدث اختتمت أعمال النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي المكثف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بمسجد قباء لعام 1448 الذي نظمته جمعية الوحيين على مدى شهر كامل، وشهد البرنامج مشاركة 190 طالبا وطالبا من 20 جنسية بإشراف 15 معلما ومعلمة، إلى جانب تخصيص حلقة قرآنية لزوار وقاصدي مسجد قباء أتاحت لهم تصحيح التلاوة ومراجعة المحفوظ.
4: جميل. أيضا ذكرت أبو فهد اللي تبوك تحصد 40% من إنتاج العنب.
3: شكلك ناوي اليوم تشتري صندوق عنب يا سبيت، ما أجمل العنب الأيام إحنا الآن، ترى يقولك الفاكهة ما في أجمل أنك تأكلها موسمها.
4: صحيح.
3: هنا سجلت مزارع منطقة تبوك حضورا لافتا في السوق المحلي بإنتاج يغطي نحو 40% من إجمالي محصول العنب في المملكة، تعتمد أو تعتمد فيها على أكثر يعني 1.5 مليون شجرة مثمرة تنتشر في مختلف أرجاء المنطقة. أوضحوا أن هذه الحفة الإنتاجية تعكس تطور الممارسات لدى المزارعين واهتمامهم بكفاءة الجودة، وأن يعني هنا يتحدثون يعني عن العنب هناك وزراعة العنب يعني، ويعني ولم تعد هناك يعني على الكلام ولم تعد الفرص الاقتصادية المحصورة تقتصر على بيع الثمار الطازجة. تحركت المنطقة نحو التوسع في خدمات التعبئة والتغليف والتبريد والنقل إلى جانب تنشيط السياح الزراعي. وعلى فكرة ترى العنب حتى الورق حق العنب الآن يستفاد منه.
4: أي محتاج.
3: ما عمرك أكلت ورق عنب؟
4: لا والله لا قبل. طيب إيش دخل علكة في سرطان الرأس والرقبة؟
3: هذا حسب يعني الخبر، يعني إذا تبينا نأخذ الخبر تفصيلا هل تصبح العلكة؟ طبعا تعرف أن العلكة هتأخذ للتسلية غالبا. صحيح. يعني وإذا شفت واحد يأكل علكة وبعدين بعض الناس حتى يعتبرها يعني ما يشوف أنها جيد أنك تأكل علكة قدام الناس أو بطريقة أو بأخرى، لكن سبحان الله العظيم حسب ما ذكر الخبر هنا قد يصبح مضغ العلكة في المستقبل أكثر يعني أكثر من مجرد وسيلة لإنعاش رائحة الفم، يفتح يعني بحث علمي جديد الباب أمام استخدامها أداة للمساعدة في تقليل الميكروبات المرتبطة ببعض أنواع السرطانات. فقد طور هنا تطوير يتحدثون عن تطوير طور باحثون علكة يعني مهندسة حيوية تستهدف القضاء على فيروسات وبكتيريات ضارة موجودة في الفم، يرتبط وجودها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة. ورغم النتائج الواعدة يؤكد الخبراء أن هذه العلكة لا تزال في المرحلة الأولى ومن مرحلة التطوير. خب واحد يروح الصيدلية عيني يقول عاطلة من هالعلكة اللي تعالج، تراها لا زالت يعني محل دراسة.
4: طيب الأكل العاطفي هذا مش مشكلته؟
3: ما قد مر عليك الأكل العاطفي؟
4: من الأول يعني أنه
3: واحد كيف قلنا هذا عنده هموم وهذا حالته حالة وزعلان وعنده، الآن لا تغير الأمر، صار الآن اللي يسمن ربما عنده مشاكل. يعني مو زي أول، يعني القديم يعني نظرة الناس اختلفت الآن.
4: صحيح.
3: صار الآن الزعل يخليك تأكل. حذرت التجارية من في التغذية العلاجية من أن الأكل العاطفي يعد المسبب الأبرز لزيادة الوزن خلال الإجازات، مؤكدة أن تغير الروتين والسهر اتباعا لتناول الطعام استجابة للمشاعر وليس للجوع الحقيقي، وأوضحت أستاذة التغذية العلاجية المساعدة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نورة عيد أن هذا السلوك يرتبط بصعوبة فقدان الوزن لاحقا والمحافظة عليه بانتظام الوجبات، صاحبة مشاعر كالفرح أو الملل أو التحفيز للأكل هنا، وللحد من هذه المشكلة شدد على أهمية التمييز بين الجوع الجسدي الذي يظهر تدريجيا ويختفي بعد الوجبات والجوع العاطفي الذي يظهر فجأة ويرتبط بالرغبة في أطعمة محددة كالحلويات دون الشعور بالشبع، وأشارت إلى أن إهمال تنظيم الوجبات للوصول لمرحلة الجوع الشديد والعشوائي في اختيار الأطعمة تعد من أبرز الأخطاء الغذائية. أكدت أن المحافظة على الوزن تتطلب المرونة وتنظيم أوقات الوجبات والمحافظة على الموعد، مثل الكلام تكون متاكل مع عيالك أو في طلعات للفطور أو في عزائم وروحات وجيات، فتقالك تغيرت عندك يعني فكرة الوجبات، بدل ما هي يعني وجبات بسيطة أصبحت تأخذ وجبات أكثر، تأكل حلويات وما يجي ما شاء الله هالشهرين ذي اللي أنت زايد ما نقول إحنا كثير، يمكن 5 كيلو حولها أقل أكثر.
4: الله يعطيك العافية فهد، شكرا لك هالإطلالة الصباحية،
3: ودي أشوفك بعد الإجازة، ما أدري عاد أنت يمكن أنك طبقت النظرية دي.
4: لا لا لا بالعكس ناحف
3: أجل خففت عكسية نظرية عكسية يعني. يلا بالتوفيق وإن شاء الله نلتقي في الغد
4: إن شاء الله. الله يحفظك فهد، مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر، فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414، فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة هذه الأيام في رحاب المسجد الحرام. محمد المواشي يقول هذه المسابقة منجزات بلادنا، انطلقت المسابقة عام 1979 واستمرت لتصبح من أهم المحافل القرآنية الدولية، يشارك فيها متسابقون من عشرات الدول، تهدف إلى تشجيع المسلمين على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتعزيز فهم القرآن وتدبره واكتشاف رعاية المواهب القرآنية. أحسنت يا محمد المواشي، جزاك الله خير. من المشاركات كذلك مريم تقول ليست المسابقة منافسة على جائزة فحسب، بل اجتماع لأهل القرآن في أطهر بقاع الأرض يتنافسون في كتاب واحد وغاية واحدة، أن يكون القرآن محفوظا في الصدور متقنا على الألسن حاضرا في القلوب والسلوك. شكرا يا مريم.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
6: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
7: مالك معاذ أحمد يبلغ من العمر 16 عاما، انضم لحلقات جامع بالبيد التابع لجمعية خيركم بتشجيع من والديه، ويحفظ 25 جزءا وعدا بختم القرآن وإتقانه خلال 120 يوما القادمة، وهو من المتفوقين دراسيا وشارك في عدد من المسابقات القرآنية ونال مراكز متقدمة. يحلم بعد التخرج بأن يكمل دراسته الجامعية في تخصص الهندسة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأبواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
5: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن هذه المسابقة المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام. ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله أن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم، وأن يجزيكم كل خير على عنايتكم واهتمامكم بإبراز هذه المحافل القرآنية العالمية التي تجسد عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل، وأيضا تشجيع حفظته من مختلف دول العالم.
5: حياكم الله أستاذ عبد الله ومرحبا بكم. ولعلنا نبدأ هذه المداخلة أستاذ عبد الله بالحديث عن فضل العناية بالقرآن الكريم وأهله.
6: أولا لا شك أن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وصولنا إلى هذا العهد الزاهر، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، دأبت على العناية بكتاب الله عز وجل وتشجيع حفظته، وأيضا تجسدت هذه العناية بكل ما من شأن خدمة كتاب الله عز وجل حفظا وتعليما وتلاوة وتدبر ودعما لحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه في المساجد والمدارس والمراكز المتخصصة. أيضا تجسدت هذه العناية بأن جعلت المملكة العربية السعودية القرآن العظيم دستورا ومنهج حياة لها في جميع شؤونها وتحكيم في جميع شؤونها، وهذا حقيقة من أوجه العناية بكتاب الله عز وجل لهذه الدولة المباركة التي قامت ولا تزال على هذا العهد وهذا هذه العناية الفائقة بكتاب الله عز وجل. و صور العناية بكتاب الله عز وجل كثيرة ومستفيضة وحقيقة، التاريخ شاهد على ما قامت به هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به وإكرام حفظته على مدى التاريخ. أيضا تجلت عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل من خلال طباعة المصحف الشريف ونشره وتوزيعه عبر أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف، وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة، والذي أنشئ عام 1405 وهو مستمر في خدمته لكتاب الله عز وجل، بل وحظي المجمع خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير في منظومته وأيضا التنوع في إصداراته وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم التي وصلت ولله الحمد إلى أكثر من 80 لغة عالمية، وأيضا بلغت الإصدارات في العام الواحد قرابة 20 مليون نسخة، بدل من أن كانت لا تزيد على 5 ملايين إلى 8 ملايين نسخة. وهذا حقيقة من أجل من صور عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل. أيضا من صور العناية في كتاب الله عز وجل، وهو كما أسلفت هو منهج ودستور هذه البلاد المباركة، تنظيم مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، وفي مقدمتها هذه المسابقة التي من أجلها خصصت هذه الحلقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتشجيع الناشئة والشباب والنساء على حفظ كتاب الله عز وجل وإتقانه. أيضا من صور عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل دعم القرآن الكريم عالمية من خلال البرامج والدورات والمسابقات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية في مختلف دول العالم. وقد شهدت حقيقة المسابقات القرآنية خلال السنوات القليلة الماضية توسع في عملية طرح هذه المسابقات وتنظيمها في بالتنسيق والتكامل مع وزارات الشؤون الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم، حيث بلغت خلال الخمس سنوات القليلة الماضية أكثر من 120 مسابقة عالمية نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية، وحظيت هذه المسابقات بإقبال كبير من الناشئة ومن الفتيات، وأيضا دعم كبير من وزارة الشؤون الإسلامية لجوائزها وأيضا لفروعها، وحققت أصداء ولله الحمد إيجابية، ورسخت يعني الرسالة السامية التي تحملها هذه الدولة المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل وتشجيع أبناء المسلمين على العناية بالقرآن الكريم وإكرام حفظته. أيضا من صور أوجه عناية المملكة العربية السعودية إطلاق البرامج المعنية بتصحيح التلاوة والتجويد ونشر علوم القرآن الكريم وتأهيل المعلمين والمحفظين والدعاة القيام برسالتهم السامية في خدمة كتاب الله عز وجل. وأيضا من هذه الصور تكريم أهل القرآن وحفظته من خلال تقديم الجوائز والحوافز التي تشجع على الإقبال على حفظ كتاب الله وتعلمه، وما شهدت حقيقة مسابقة الملك عبد العزيز منذ انطلاقه عام 1399 إلى هذا العام اتساع في عملية زيادة عدد جوائزها، فكانت الجوائز لا تزيد على 1,000,000 ريال، وفي هذا العام وصلت ولله الحمد إلى أكثر من 10,000,000 ريال، في دلالة واضحة على حرص هذه الدولة المباركة على إكرام أهل القرآن وأيضا تشجيع الإقبال على حفظ كتاب الله عز وجل وتعلمه. أيضا من أوجه عناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله عز وجل خدمة القرآن الكريم رقميا من خلال توظيف التقنيات الحديثة في نشر المصحف وتعليم التلاوة وإتاحة المحتوى القرآني للمستفيدين حول العالم. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية لها تجربة حقيقة رائدة في هذا المجال من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي أتاح هذه التقنيات الحديثة لخدمة كتاب الله عز وجل وتوسيع انتشار القرآن الكريم في مختلف دول العالم في إطار الحرص على أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمسلمين في مجالات خدمة القرآن الكريم والعناية به. جميل. وحقق ولله الحمد هذه التقنيات انتشار كبير واتساع في إيصال المصحف المجود والمتقن من إصدارات مجمع الملك فهد للمسلمين في العالم. أيضا العناية بالقرآن الكريم في الحرمين الشريفين من خلال توفير المصاحف وترجمة معانيها وخدمة تعليم القرآن لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا إقامة البرامج القرآنية الدولية التي تعكس رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل ونشره وتعليمه وتعزيز حضور القرآن الكريم في حياة المسلمين. هذه حقيقة يعني أوجه عناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله عز وجل، وإلا الحديث أستاذ سبيت طويل ومستفيض في هذه العناية، وأيضا ما قدمت هذه الدولة المباركة التي نشأت على تعظيم كتاب الله عز وجل وجعل هذا القرآن هو دستور ومنهج لهذه الدولة المباركة التي حقا نفخر نحن كمواطنين بما تقدم قيادتها من جهود عظيمة ومتواصلة في خدمة القرآن الكريم على مدى التاريخ، وأيضا حرصها على تشجيع أبناء المسلمين وحفظت كتاب الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه ومعانيه في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم.
5: الله يجزاك خير. نحن معنا محاور حقيقة مهمة ودنا يعني نمر عليها. وش جديد الدورة الحالية أستاذ عبد الله في هذه المسابقة؟
6: لا شك أن الدورة الحالية ولله الحمد يعني تميزت عن باقي دورات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. فالدورة السادسة والأربعين حقيقة حظيت بإشراك الإناث في المسابقة واستحداث القسم النسائي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. جاء حقيقة بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الداعم الأكبر للمحافل القرآنية على مستوى التاريخ، والملك سلمان منذ نعومة أطفاله وهو يسعى دائما في خدمة كتاب الله عز وجل وتشجيع حفظة القرآن على كافة المستويات. وتمثل حقيقة استحداث هذا القسم النسائي نقلة تاريخية في تاريخ هذه المسابقة عبر دوراتها التي بلغت 45 دورة، وفي هذا العام الدورة 46. واستحداث هذا القسم النسائي حقيقة يعد نقلة نوعية في تاريخ المسابقة، ويعكس ما تحظى به المرأة من عناية ودعم واهتمام في المملكة العربية السعودية، وحرص القيادة الرشيدة على توسيع مجالات مشاركة الفتيات والنساء في المحافل القرآنية الدولية بما يتيح لهن إبراز تميزهن في حفظ كتاب الله عز وجل. وحقيقة ما هو ما يعني صرحت به رجال التحكيم النسائية قبل يومين من أن المشاركات في هذه الدورة ولله الحمد من الحافظات ومن المتقنات لكتاب الله عز وجل، ومن أيضا من المتميزات في تلاوة القرآن الكريم وتفسيره. وحقيقة يعني إشراك المرأة في هذه الدورة يعزز حضور المرأة في مسيرة خدمة القرآن الكريم والعناية به، وهو ما دأبت عليه هذه الدولة التي يعني ساهمت في عبر التاريخ في إكرام المرأة وإعزازها وانطلاقا من رسالة الإسلام السامية التي أكدت على حقوق المرأة وما تحظى به من عناية واهتمام في هذه الدولة المباركة.
5: أستاذ عبد الله باقي معنا يمكن دقيقة ونص، لا وفي سؤال حقيقي يعني ودنا نسألك عن مستوى المشاركين، يمكن اليوم هذا أو ابتدأوا بالأمس واليوم أيضا يمكن أو بتبدأ الجلسات.
6: لا شك أن هذه المسابقة العالمية مسابقة الملك عبد العزيز تحظى حقيقة باهتمام كبير من الدول المشاركة، التي بعض الدول جعلت هنالك مسابقات محلية للتأهل للترشح لهذه المسابقة الدولية العالمية التي تقام في رحاب المسجد الحرام وتحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة حيث يرعاها خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تحظى أيضا بإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشاهد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية الذي يتابع مجريات هذه المسابقة. فبلا شك أن التميز المتسابقين والمتسابقات في دورات المسابقة سواء الماضية والحالية يعكس اهتمام الدول بنوعية المشاركين وأيضا بما يمثل تلك الدول من أبنائها حتى يحظون بشرف الفوز بهذه المسابقة التي تقام في أقدس بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام. لجان التحكيم حقيقة يعني أثنت منذ بدء التصفيات الأولية وبالأمس انطلقت التصفيات النهائية على نوعية المتسابقين الذين تم إشراكهم من قبل الدول التي بلغت هذا العام 133 دولة حول العالم، وهو أكبر تجمع حقيقة لحفظة كتاب الله عز وجل في دورات المسابقة. العام الماضي كان 117، هذا العام 133 دولة يعني في القسمين القسم البنين والبنات، وأكثر من 334 متسابق ومتسابقة يشاركون في هذا الدور، كلهم حقيقة متميزون وأيضا متقنون لكتاب الله عز وجل. والمشاركة والمنافسة حقيقة منذ بدء التصفيات الأولية رصدنا حقيقة عبر المركز الإعلامي وعبر التصريحات لرؤساء لجان التحكيم والمحكمين ثناء عاطر منهم على نوعية المتسابقين والمتسابقات في هذه الدورة، والذي حقيقة تحمل لجان التحكيم المسؤولية في زيادة التحكيم وأيضا شفافيته وأيضا دقته. وأيضا لعلي أن أنبه أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الشاهد يعني وظفت التقنيات الحديثة في تحكيم هذه المسابقة ولله الحمد، وحظيت هذه التقنيات منذ عدة سنوات بتطوير مستمر وأيضا دقة في مخرجات التحكيم وشفافية عالية بما يضمن عدالة التحكيم وأيضا بما يضمن أن يحقق المخرجات والأهداف المنشودة التي تنشدها وزارة الشؤون الإسلامية من إقامة هذه المسابقة العالمية التي كما أسلفت هي درة المسابقات بل هي أعظم المسابقات القرآنية على مستوى العالم بما تمثل حقيقة من اهتمام كبير من قيادة المملكة العربية السعودية وأيضا تحمل اسم مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأيضا تحظى برعاية اهتمام قادة المملكة العربية السعودية حيث ترعى من خادم الحرمين الشريفين وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية. أنا شاكر حقيقة لكم السادس بيت ولجميع طاقم هذه الإذاعة المباركة على تخصيص حلقات وأيضا على النقل المباشر لفعاليات هذه المسابقة وإيصال صوت القرآن لجميع المسلمين وأيضا إيصال رسالة هذه المسابقة العريقة لكل المسلمين في مختلف دول العالم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم التي حقيقة هي تعد أيضا من أوجه عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله عز وجل. فهذه الدولة والحمد منذ نشأتها إلى اليوم وهي تدعم بسخاء كل ما يخدم كتاب الله عز وجل من خلال تنظيم المسابقات من خلال أيضا هذه الإذاعة المباركة ونشر القرآن الكريم وعلومه للمسلمين في مختلف دول العالم.
5: الله يجزاك خير أستاذ عبد الله وبارك الله فيكم. ونحن إن شاء الله مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله سيكون هناك إن شاء الله يعني تغطيات لوقع هذه المسابقة خلال هذا الأسبوع مشيئة الله تعالى. شكرا لك أستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية.
2: تغطية.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام والآن ننتقل إلى الزميل عبد الرزاق العلاوي الله يطيل العافية من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في الحرم المكي الشريف. زميل عبد الرزاق السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أبو إبراهيم وحيا الله المستمعين الكرام.
5: يلا حيا الله يصبحك بالنور والسرور وما شاء الله هنيئا لك يعني وجودك ما شاء الله في أجواء هذه المسابقة القرآنية في رحاب مسجد الحرام. المايك معك أبو عبد الله يعني غرد وتحفنا بما حولك. تفضل.
7: أحياك الله أبو إبراهيم وحيا الله المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل. أنا أكلمكم الآن من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث انعقد هذه المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 والتي تأتي هذا العام بمشاركة 334 متسابقاً أو 334 متسابقاً ومتسابقة من 133 دولة والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ونعرف أيضا لو أعطينا إلماح أيضا لتاريخ هذه المسابقة حيث أقيمت الدورة الأولى لهذه المسابقة في شهر جمادى الأولى من عام 1399 وفق التوجيه الكريم وكانت بمسمى المؤتمر السنوي لمسابقة القرآن الكريم واحتضنت مكة المكرمة البداية الأولى بمشاركة 39 دولة ثم بعد ذلك صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تغيير اسم المسابقة الدولية القرآن الكريم التي تقام كل عام لتحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى بناء على ما ورد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله عندما كان أميرا لمنطقة الرياض. أيضا يعني بالأمس سبحان الله العظيم أنا أرى يعني هذا الانتشار الكبير لهذه المسابقة، رأينا أحد يعني المشاركين وهو من دولة موريشيوس، وهذه يعني الدولة ولو أخذنا يعني إلماها عنها هي دولة تقع في جزيرة تقع في قلب المحيط الهندي، وكأني أرى بهذا الطالب الذي ربما لم يتجاوز العاشرة من عمره يحفظ القرآن الكريم في بيت الريفي في هذه الجزيرة الساحرة ذات الشواطئ الفيروزية والطبيعة الخلابة. نقول سبحان الله العظيم، يعني انظر إلى أثر هذه المسابقة العظيمة التي تؤهل يعني شباب هذه الأمة الإسلامية بأن يكونوا يصلحوا بمحاريب هذه المساجد في دول شتى ومتعددة، وأيضا يرسلون رسالة الوسطية والاعتدال بهذا الدين الحنيف، وهي حقيقة هذه الرسالة تنطلق من هذه البلاد المباركة. اسمح لي أبو إبراهيم أن ألتقي بصاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، وهو رئيس لجنة التحكيم في هذه التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46، وأنا وياه الآن في منصة لجنة التحكيم، وما شاء الله تبارك الله أيضا تضم عدد من أصحاب الفضيلة. لدينا الدكتور كمال زيدي بن هاشم محمد من دولة ماليزيا، وأيضا فضيلة الدكتور يحيى بن هادي عسيري من المملكة العربية السعودية، وأيضا الدكتور رضا محمد ميلود قارة من الجمهورية الجزائرية، وكذلك الدكتور محمد سيد باري من جمهورية غينيا. انظر إلى هذا التنوع من أصحاب الفضيلة في لجنة التحكيم، وأيضا ما شاء الله تبارك الله هذه المعايير الدقيقة. ونسعد كثيرا بالتقاء بالدكتور يوسف، حياكم الله دكتور يوسف وسعادة بوجودكم معنا. دكتور يوسف، بداية لو أعطيتنا مثل المعايير الدقيقة التي تقوم بها لجنة التحكيم في هذه المسابقة الدولية مسابقة الملك عبد العزيز.
8: مرحبا ورحب بكم أخي العزيز الفاضل الأستاذ عبد الرزاق، وأرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ولأبنائنا المتسابقين وبناتنا المتسابقات. بحمد الله تعالى مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تشهد إقبالا كبيرا وحضورا لافتا من المتسابقين وكذلك من المتسابقات في هذا الاستحداث الذي تم هذا العام بحمد الله بإضافة قسم الإناث الأول مرة، وهذا من معالم التطوير والتجديد التي تحظى بها هذه المسابقة بإشراف كريم ومتابعة مباشرة من معالي المشرف العام على المسابقة معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبحمد الله تعالى نلاحظ أن معايير التقييم للمتسابقين في هذه المسابقة تشهد تحديثا وتطويرا، لا سيما بعد إدخال التحكيم في مرحلة التحكيم الإلكتروني، فيقوم المحكمون بالاطلاع على برنامج التحكيم قبل انعقاد المسابقة على البرنامج النظري، وكذلك يمكن لأي مستفيد من المتسابقين أو من المهتمين أن يدخل على مواقع الوزارة وحساباتها على وسائل التواصل لتحميل نسخة إلكترونية من دليل المسابقة، والذي يحتوي على بيان مفصل لمعايير التقييم وغيرها من معلومات المسابقة. ثم إذا وصل المحكمون بحمد الله يتم تطبيق البرنامج عمليا معهم قبل انعقاد المسابقة بوقت كاف، حتى يتمكن المحكمون بعد ذلك من التعامل مع تقييم المتسابقين مع بدء المسابقة بكل يسر وسهولة. بحمد الله تعالى المسابقة تتكون من 5 فروع. الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع القراءات القرآنية بالقراءات 7 المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية، والدراية تكون من خلال استحضار شرح ابن القاصح سراج القارئ المبتدي في شرح الشاطبية، وهذا يكون في 5 أسئلة في قسم الرواية، كل سؤال برواية يحددها أو يقرأها المحكم على المتسابق، ويعطى فرصة دقيقة واحدة لاستحضار أوجه الخلاف ثم يقرأ بعد ذلك، ثم تعرض عليه أسئلة الدراية. أما الفرع الثاني وهو فرع التفسير، فيطرح على الطالب 5 أسئلة ثم تطرح عليه 10 أسئلة في التفسير. ثم الفرع الثالث وفيه حفظ القرآن الكريم كاملا وفيه 5 أسئلة أيضا. ثم الفرع الرابع وفيه 4 أسئلة في حفظ نصف القرآن. ثم الفرع الخامس وهو حفظ 5 أجزاء وفيه ثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة يراعى فيها أيضا التنوع الذي نشهده من بعض المتسابقين ممن يقرؤون في بلدانهم بغير رواية حفص عن عاصم، فنجد من الطلاب من يقرأ برواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع، أيضا نجد منهم من يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. فكل هذه الاختلافات مأخوذة في الاعتبار، ويجدها المحكم أمامه على شاشة التحكيم بالرواية التي يقرأها المتسابق بحمد الله. معنا أعضاء لجنة التحكيم على معرفة بالقراءات، وكلهم من المتخصصين في القراءات، فهذا يسهل على عضو لجنة التحكيم يعني التجاوب والتعاون مع المتسابق في الرواية التي سيقرأ بها إن شاء الله. إذا سلطنا الضوء تحديدا على أبرز المعايير التي ينبه عليها الطالب في قراءته، فالطالب إذا أخطأ فإنه ينبه ابتداء، وهذا التنبيه يعني تكون عليه درجة واحدة. وأيضا إذا لم ينتبه لهذا التنبيه فإنهم يفتحون عليه بعد ذلك، والفتح يتكون عليه درجة واحدة أيضا. أما إذا لم يتمكن الطالب من المواصلة يعني توقف، فإنه يفتح عليه مباشرة، وهذا الفتح عليه درجتان. هذا التقسيم في الدرجات يراعي مبدأ العدل بين المتسابقين، وأن يعطى كل ذي حق حقه. أيضا هنالك تقييم بطبيعة الحال يتعلق بالتجويد، فإذا أخطأ المتسابق في حكم تجويدي، أو إذا كان المتسابق لم يؤدي احكام التجويد بصورة كاملة، فإنه يخصم عليه ببرنامج دقيق ومفصل عبر شاشة التحكيم بما يتناسب مع أدائه. وبعد التجويد وما يتعلق به من المخارج والصفات واستيفاء الأحكام ونحوها، يكون هناك تقييم آخر على الأداء، على حسن الأداء وعلى الترتيل وعلى استرسال القراءة. هذه أيضا مفصلة لدى أحكام لدى شاشات التحكيم مع المحكمين. حتى مواضع الوقف والابتداء يميز فيها بين المتسابق الذي يراعي أين يقف وأين يبدأ، وإذا انقطع النفس أو ضاق عليه النفس من أين يرجع. هذه كلها تسهم في نهاية المطاف بأن تكون الدرجة التي يحصل عليها المتسابق درجة مفصلة ودقيقة بإذن الله تعالى.
7: يعطيكم العافية صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، رئيس لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. شكرا جزيلا لكم دكتور يوسف، ونسأل الله عز وجل أن يمدكم بعونه وتوفيقه.
8: شكرا مغفور لكم ولكافة الإخوة معكم وللمستمعين والمستمعات.
7: إذن أخي سبيت، يمكن هذه أبرز يعني مرئياتنا في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. ونريد أيضا أن نشعر المستمعين الكرام أنه في الدورة الأولى التي قيمت عام 1399 كان من بين المشاركين صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام. فانظر إلى ثمار مثل هذه المسابقة وغير هذا، صاحب الفضيلة الكثير والكثير من المشاركين في دول متنوعة ومتعددة حول العالم رجعوا ليحملوا رسالة الوسطية والاعتدال، وليكونوا كذلك أئمة في المساجد والجوامع في دولهم. هذه أبرز مشاهداتنا في هذه الأسبوع الجميلة.
5: الحقيقة ما شبعنا منك أبو عبد الله، إن شاء الله سيكون لنا معك لقاء إن شاء الله بعد الثامنة.
7: إن شاء الله.
5: يا مرحبا بك الله، شكرا لك.
7: وأعديكم إن شاء الله أيضا بتلاوة طيبة من تايوان تأتيكم إن شاء الله.
5: ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعدك يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
9: أصبحنا. 8 صباحا. إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. الرئيس الباكستاني يصف الاتفاقية بالتطور المهم الذي من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد روابط أخوية وإرادة مشتركة لتعزيز السلام والأمن. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي للدورة 70 لحاملي الثانوية. مجلس الأمن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد السفن ويستنكر هبوط طائرة إيرانية باليمن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على نجران ومأرب ويطالب بوقفها فورا. الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية. مسؤول أمريكي يؤكد أن إدارة ترامب لن تقبل بأي ترتيب في هرمز تتقاضى بموجبه إيران رسوما. وأخيرا اتفاق لبناني إسرائيلي على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. كان هذا أيها الكرام موجز 8 صباحا. نشكركم أيها الإخوة لطيب المتابعة، ما زلنا معكم مستمرين أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. في هذه الحلقة نتحدث عن حدث الساعة وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره المقامة في رحاب المسجد الحرام. وما زلنا أيضا مستمعين الكرام نستقبل المشاركات والاتصالات على الرقم 011-4052-999 والرسائل على الرقم 0534-600-600. فأهلا ومرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله إلى هذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ هيثم الدخين وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الحلقة نتحدث فيها عن هذه المسابقة الدولية المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 46 المقامة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، المقامة في رحاب المسجد الحرام. مثل ما استمعنا مستمعينا الكرام أنه ما شاء الله يشارك في هذه المسابقة تقريبا حول 334 طالب وطالبة كذلك، أو متسابق ومتسابقة، ومن أكثر من 133 دولة. فما شاء الله تبارك الله، نحن نرى يعني كيف هؤلاء المتسابقون من شتى الدول المختلفة وحريصون جدا على أن يشاركوا في هذه المسابقة. وهذه المسابقة ما شاء الله تتمتع بمجموعة من الميزات، من أهمها طبعا يعني رعاية قيادة هذه البلاد المباركة لهذه المسابقة والاهتمام بها، كذلك أنها تقام في أقدس وأعظم البقاع في مكة المكرمة، بل في المسجد الحرام، يعني في بقعة هي الأعظم على الإطلاق ما شاء الله تبارك الله. وأيضا لما يحصل لهؤلاء المتسابقين من تنافس شريف وعظيم في أعظم ما يمكن أن يكون التنافس فيه، وهو حفظ كتاب الله وقراءته وتجويده وتفسيره، وأيضا الحضور لهذا المكان وأداء مناسك العمرة، ويعني التمتع بالسكن المناسب والرعاية الطيبة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وإن شاء الله أن يعني نستمر في تغطية مثل هذه، بل هذه المسابقة حتى نصل إن شاء الله إلى الدورات 100 و200 وأكثر في ونحن في أمن وأمان ورخاء واستقرار في هذا البلد الطيب المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ما نحن فيه من أمن وخير ورخاء، وأن يعم هذه الخيرات على سائر بلاد المسلمين. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ونقرأ بعض المشاركات. حامد الصايغ يقول: ما يقارب نصف قرن من الزمان وهذه المسابقة القرآنية الدولية للمؤسس طيب الله ثراه هي حقا تلفت الأنظار للعالم الإسلامي، ولا سيما وجود هذه المرأة قسم نسائي للحافظات ولهن كامل الخصوصية، والحمد لله دولة بنيت على كلمة التوحيد دستورها القرآن، فلا غرابة عليها في هذا العمل. صباحكم خير، صباح مفعم بالحب لأهل القرآن. شكرا لك يا حامد الصايغ. ويمكن يعني الحقيقة اللي بيتابع مجريات ووقائع هذه المسابقة، وبالمناسبة نحن إن شاء الله في كل يوم سيكون هناك تغطية من بعد البرنامج مشيئة الله تعالى لهذه وقائع هذه المسابقة. أثروا علينا محبتي لإخواننا السودانيين الله يجزاهم خير. فأقول سنغطي إن شاء الله هذه المسابقة كل يوم مشيئة الله تعالى، الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ستستمعون كالمعتاد إلى تلاوات وأصوات وشيء يثرج الصدر. وهنا دائما يتمنى الشخص أن يكون ابنه أو بنته مثل هؤلاء الحفظة المهتمين بكتاب الله. هذا الأمر يحتاج فقط إلى أنك يعني تلحق ابنك أو ابنتك بالمحاضن العظيمة الموجودة والمنتشرة والله الحمد في بلادنا، لحلق القرآن الكريم ودور تحفظ

0: القرآن الكريم، وسترى إن شاء الله من ابنك أو ابنتك ما يبهج خاطرك ويسر قلبك بمشيئة الله تعالى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فأبشر إن شاء الله بالحلل العظيمة وتاج الوقار والدرجات العلى في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: نعود أيضا مستمعي الكرام في هذه التغطية للزميل عبد الرزاق العلاوي من هناك من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المسجد الحرام. زميل عبد الرزاق نعود إليك، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي أبا إبراهيم وأيضا المستمعين والمستمعات الكريمين والكريمات في هذه الأسبوحة الجميلة التي تزدان بكتاب الله الكريم وبهذه الأصوات الندية المحبرة التي جاءت من أصقاع المعمورة لتشهد هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 والتي تقام في أروقة وأرجاء المسجد الحرام في مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة.
0: ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك وهنيئا لجميع المتسابقين والقائمين على هذه المسابقة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجوركم جميعا. وعدتنا بسماع صوت تايواني.
3: اي والله،
0: يلا.
3: ما شاء الله تبارك الله، صوت جاء من دولة تايوان، صوت محبر وصوت ندي واحد المتسابقين، وهو حقيقة احدى ثمار هذه المسابقة التي نجنيها عاما بعد اخر ما شاء الله تبارك الله عبر تاريخها الطويل والممتد والذي يقارب 50 عاما، نصف قرن من العطاء ومن التلاوات وكذلك هذه الجوائز السخية التي تنتظر المشاركين والمشاركات. ونعرف أنه في هذا العام تم استحداث قسم للإناث، ومن خلال أيضا تغطياتنا لهذه المسابقة في الأعوام الماضية كل عام نشهد الجديد والجديد وأيضا الفعاليات المتنوعة للمتسابقين والمتسابقات، لا تقتصر فقط على حفظ القرآن الكريم وهو بلا شك عمل جليل عظيم، وإنما أيضا سيكون هناك زيارات لأبرز المعالم الدينية في مكة المكرمة، كذلك زيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة وأيضا زيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا إذا يعني فعاليات متنوعة بانتظار المشاركين والمشاركات، وأيضا الجوائز السخية أيضا هذا رقم استثنائي يحقق لأول مرة 10,260,000 ريال بانتظار المشاركين والمشاركات، وأيضا 5,000 ريال لكل مشارك ومشاركة سواء يعني حتى الذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز سيصرفهم 5,000 ريال. وأنا استمع لك قبل قليل أبو إبراهيم تتكلم عن فضل قراءة القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وأنه يلبس الحلل وتاج الوقار لوالديهم القيامة. أنا أقول ما عند الله خير وأفضل، يعني ما شاء الله تبارك الله هم حازوا الفضل في الدنيا وكذلك إن شاء الله الأجور العظيمة في الآخرة. ومعنا المتسابق هشام محمد من تايوان، حياك الله يا هشام وصبحك الله بالخير. وأنا ودي أقول أبو إبراهيم أنك شوي متوتر زميل سبيت، فما أدري يا أبو إبراهيم يعني وش الوصفة التي نقولها له حتى يزيل التوتر عن نفسه.
0: عطها عصفر ولا
3: لا؟ عصفر لا لا، نريد يعني وصفة دينية. تعرف العصفر يا أخي؟ هذا عبارة عن نبتة عشبية صوبة في محلول مائي ثم تشفى في وقت يعني الروعات وأيضا الأمور المفاجئة، فإن شاء الله أنك ما تحتاجه بإذن
0: الله.
3: طيب نستمع إلى حديث تلاوة المباركة أخي، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء الطير وكان الإنسان عجولا.
3: ما شاء الله تبارك الله أخي هشام على التلاوة المباركة، وأيضا أثناء التلاوة يعني أشاهد وميضة هاتفي المحمول، ويبدو ما الله يجزى والدينا الجنة بوالده اتصل به من أجل تحفيزه قبل الدخول في هذه المنافسة القرآنية الشريفة، وأيضا هي منافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، منافسة كلها خير وبركة وتنافس كذلك في دروب الخير. وأيضا أبو إبراهيم يعني تجمعنا بعض اللقاءات سواء في المطعم أو حتى في قدهات الفندق، تجد المتسابقين ما شاء الله بينهم روح الألفة والمحبة والتعاون والتآزر، هذا يسمع على أخيه والآخر أيضا إذا فرغ يسمع من جديد، وما شاء الله يعني بينهم تعاون كبير جدا وبينهم روح ودية، وهكذا هي يعني ألفة القرآن الكريم. يعني أنا أمس كنت في نقاش مع رئيس لجنة التحكيم الدكتور يوسف الردادي جزاه الله خيرا، يعني في بعض الأمور وكذا يعني ما شاء الله تبارك الله تجد فيه يعني خلق القرآن الكريم، روح القرآن الكريم، الأخلاق السامية التي في القرآن الكريم، وبالتالي يعني دائما ما شاء الله تبارك الله حفظ كتاب الله الكريم، إن شاء الله أنهم يطبقون القرآن الكريم واقعا في حياتهم في تعاملهم في خلقهم، وهذه حقيقة فائدة عظيمة يعني من هذا الكتاب من كلام رب العالمين نستفيدها جميعا. وما شاء الله أيضا أنا أمس نزلت وحضرت الجلسات المسائية، ما شاء الله يعني حضور كبير وغفير من المسلمين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعني هم جاءوا يعتمرون ويزورون ويرون الكعبة المشرفة ويصلون في هذه البقاع الطاهرة المباركة، وأيضا ينالون هذا الأجر العظيم الصلاة 100,000 صلاة، وأيضا يحضرون مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46. ونعرف فضل من يستمع أيضا لكتاب الله الكريم بإنصات وخشوع وتدبر، وأنه يؤجر على ذلك كما أفتى بذلك مشايخنا الكرام. يعني هذه أبرز الصورة لدينا أبو إبراهيم الله يحفظكم في هذا الصباح الجميل.
0: الله يعطيك العافية، ما قصرت يا أبو عبد الله، جزاك خير، إن شاء الله معك خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، وأنت كل يوم تتحفنا إن شاء الله بمثل هذا القارئ الجميل ما شاء الله تبارك الله، وأيضا بعض يعني اللقاءات اللطيفة والجميلة والمفيدة مثل اللقاء الذي جريته مع الشيخ يوسف جزاه الله خير. شكرا لزميل عبد الرزاق العلاوي من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة في المسجد الحرام، شكرا جزيلا لك عبد الله.
3: الله يحفظكم في أمان
2: الله. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
1: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: دع ما يريبك، أي اترك ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا شك ولا قلق. فهذا الحديث نافع للعبد إذا عمل به، فإن العبد يعرض له في بعض أموره ما يجعله يتردد ويشك، فحينئذ يقال له: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، فيحصل له بذلك الاطمئنان والبراءة لدينه. والحلال المحض لا يحصل في قلب المؤمن منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك فيها. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد رحمه الله: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. قال عبد الله بن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رده عليه. وقال هشام بن حسان رحمه الله: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. ومن الأمثلة على ما يرتاب فيه الإنسان إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة، فإن الشك يترك ولا يلتفت إليه. مثاله: من فرغ من صلاة الظهر ثم شك هل صلى 4 ركعات أو 3، فيترك الشك ولا يلتفت إليه، والأصل صحة صلاته، إلا أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صلى 3 فيلزمه الإتمام إن كان الفصل يسيرا ويسجد للسهو، وإن طال الفصل أعاد الصلاة. وإذا وصل الشك بالمرء إلى حد الوسواس فلا يلتفت إليه. وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. والله الموفق.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: شكرا للشيخ، كانت هذا الشيخ أحمد البنيس في فقرة الأحاديث الجوامع، وقد تحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما استمعنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن المسابقة الأبرز والحدث الأبرز في هذا الأسبوع، وهو مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام للبنين والبنات. سلطان زنبقي يقول: هي من أبرز وأعرق المسابقات القرآنية الدولية، وتقام في المملكة في رحاب المسجد الحرام، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، وتحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد بدأت عام 1399 للهجرة. وأحسنت يا سلطان، الله يجزاك خير. سميح يقول: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختلف الإله قلوبهم ليتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. شكرا لك يا سميح، الله يجزاك خير. فردوس النجار تقول: عناية بالقرآن وخدمته من الأعمال التي يحرص عليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ومن فضل الله تعالى على المملكة أن تحقق لها السبق في الاهتمام بالقرآن من جميع الوجوه. في هذا العهد المبارك شهدت رعاية القرآن الكريم اهتماما كبيرا في شتى جوانب الحياة، ودعما لا نظير له في داخل المملكة وخارجها. أحسنت يا فردوس، وفعلا يعني مثل ما ذكرت أختنا، يعني نحن نرى ونسمع أنه لا تكاد تنتهي مسابقة وتنتهي فعالياتها وقائعها إلا وتبدأ مسابقة أخرى في مكان آخر برعاية المملكة. تنتهي مسابقة الملك عبد العزيز، هناك مجموعة من المسابقات داخل المملكة مثل مسابقة الملك عبد العزيز، مسابقة الملك سلمان حفظه الله، مسابقة الأمير سلطان العسكريين، مسابقة يعني مجموعة من المسابقات. ثم أيضا هناك مسابقات ترعاها المملكة وهي خارج المملكة، مسابقة في الشرق وفي الغرب. فالحمد لله على فضله وإحسانه.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، استمعنا لهذا الصوت الندي الجميل وهو صوت القارئ خالد المطرودي وفقه الله. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن يعني تقريبا في الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هذه المسابقة الأبرز والأشهر، وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة للقرآن الكريم، طبعا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وفي دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك في المشاركين فيها، وأن يجعل القرآن جميعا ربيع قلوبنا وقلوبهم، ونور صدورنا وصدورهم، وقائدنا وقائدهم إلى جناتك جنات النعيم. أبو ياسر يقول مسابقة قرآنية عالمية كبرى تنظمها سنويا وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتعد من أعرق وأضخم المسابقات لحفظ القرآن الكريم على المستوى الدولي. مثل ما قلنا قبل شوي، يعني كفى بها أيضا شرفا أن تكون في أعظم وأقدس وبقعة على وجه الأرض، وهي في رحاب المسجد الحرام. هناك الصلوات مضاعفة والعبادات معظمة، ويعني وجودهم في هذا المكان أيضا يعني يعطيهم نوع من الروحانية والقرب من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه المسابقة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. ونحن إن شاء الله مستمعين الكرام يعني نواكب هذه المسابقة في تغطية يومية بمشيئة الله تعالى لفعاليات ومجريات وقائع هذه المسابقة. تستمعون إن شاء الله إلى تلاوات وأصوات ندية وجميلة ومحبرة وكذلك مجودة. وهنا دائما نقول يعني أن الإنسان دائما يتمنى يكون هو أو ابنه وابنتهم مثل هؤلاء، فالحمد لله الأمر سهل. ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل مدكر، فقط يحتاج الإنسان إلى أنه يعني يقدم على مثل هذه المشاريع العظيمة للإنسان في حياته، أن يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن هو أو حتى أولاده من البنين والبنات، يلحقهم بحلق تحفظ القرآن الكريم، وسوف يرى إن شاء الله منهم الأخلاق الطيبة والعلم النافع والفكر النير والوسطية والاعتدال. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من أهل القرآن الذين معه الله وخاصته. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد، نستودعكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: صلوا عليه،
6: صلوا عليه، صلوا عليه.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا، ينتقل بنا الزميل محمد بن سعيد الغامدي إلى رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة لننقل لكم وقائع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، فإلى هناك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أينما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأسبوحة الجميلة، أسبوحة يوم الأحد. هذا اليوم المبارك حيث تجرى فعاليات المسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، حيث فترة الاستماع الصباحية للمتسابقين في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. نستمع الآن مستمعينا الكرام لرئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، وهو يدعو المتسابق هشام محمد يوسف ماجياي من دولة تايوان، مشاركا في الفرع الثالث من الجزء الأول وحتى الجزء 30 برواية حفص عن عاصم، وأراه الآن يأخذ مقعده في منصة الإقراء بانتظار أسئلة لجنة التحكيم، مستعينا بالله عز وجل.
8: من قول الله تعالى:

0: الرحيم في ربه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

إنا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

دخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

0: السؤال الثالث، اقرأ من أول سورة الحجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

يعلمون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك

الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون

0: وحفظناها من كل شيطان رجيم.
1: حسبك.

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحسبن

يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق.

0: مدبرين.
1: حسبك. السؤال الخامس، اقرأ من قول الله تعالى:

الغليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

0: به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: انتهت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام استمعنا قبل قليل لتلاوة المتسابق هشام محمد يوسف هادي ماجي من تايوان وقد شارك بالفرع الثالث من الجزء الأول وحتى الجزء الثلاثين برواية حفص عن عاصم وكان ولله الحمد والمنة يعني عليه الحمد لله يعني الهدوء وكذلك أرى أيضا والده يقوم بتقبيل رأسه بعد المشاركة فما شاء الله تبارك الله هنيئا لبي هشام ما شاء الله المشاركة أراك تقبل رأس وما شاء الله إبرك بعد المشاركة وحق لك يعني ما شاء الله تبارك الله في هذا المكان حقيقة ترفع الرؤوس في هذا الميدان المبارك فهنيئا لك يا أبا هشام.
3: الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات وصراحة يعني شعور والد
2: لعله توقف بسبب التأثر بهذه المشاركة نقول يعني يا هشام جزاك الله خير يعني هنيئا لك أنك ما شاء الله أسعدت والدك وهذه أنا أرى الآن دموع الفرح عند الوالد فجميعا والله أننا متأثرين فهنيئا لك ونسأل الله أن يرزقك بر والدك وكذلك والدتك وأنا أيضا أجريت معك لقاء قبل أن تصعد إلى منصة الإقراء شاهدت وميض الهاتف المحمول متواصل فيعني يعني نسأل الله أن يجزيهم والديك خير الجزاء وأن يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة وهم يعملون على تنشئتك التنشئة الصالح في القرآن الكريم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: هشام أريد أن توجه رسالة للوالد الله يحفظها.
0: طيب أوجه رسالة شكر وتقدير إلى والد الحبيب على ما بذله من جهد وعطاء لا متناهي من أجل أبنائه في حفظ القرآن الكريم.
2: أيضا نسعد بالتقاء أيضا بوالدة المتسابق هشام. السلام عليكم حياك الله يا هشام وما شاء الله هنيئا لكم مشاركة الابن والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.
4: الله يسلمك والله الله يعطيك العافية ما شاء الله هشام أدى دور اليوم أحسن أداء والحمد لله هو حفظ القرآن يعني من عمره 5 سنين يمكن تقريبا ولله الحمد الحمد لله نشكر الله على نعمه وجميع إخوانه حفظه كمان
2: والله هنيئا لكم والله يعطيكم العافية أبو هشام ونعود لك إن شاء الله وإن شاء الله أن نرى أكثر من هشام في الأسرة به ما شاء الله حياك الله يا أصيل
5: الله يبقيك
2: إن شاء الله مستعد للمشاركة في المسابقة العام القادم إن شاء الله
5: الله بإذن الله وأحب يعني أني أشكر أمي أبوي على ما بذلوه من جهد لنا وأنا وأخوي يعني
2: لكم جميعا الله يعطيكم العافية. إذن مستمعينا الكرام التقينا بهذه الأسرة المباركة التي نشأت على كتاب الله الكريم وكما سمعنا قبل قليل تلاوة هشام وهو بعد توفيق الله عز وجل ثمرت هذه الأسرة التي واصلت الليل بالنهار من أجل تنشئة أبنائها على كتاب الله الكريم ودائما يعني الوالدان ينبغي عليهم أن يدعو الله عز وجل بصلاح أبنائهم وكذلك بناتهم وأن يكونوا قريبين من كتاب الله عز وجل فالدعاء سلاح عظيم يكون ماثلا للمؤمن يطلب الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وهي والله أنا أقول أسميها منصة الإقراء في هذه المسابقة مسابقة المكابز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره هي حقيقة منصة شرف ورفعة للمتسابق وكذلك للمتسابقة ولأسرته وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويحفظه ويطبقه كذلك في خلقه وتعامله مع الناس وأيضا جزى الله ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك اسمه ولي عهد الأمير محمد بن سلمان أيدهما الله ووفقهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة، وهم يقدمون هذا الدعم اللامحدود لحفظة كتاب الله الكريم. فنحن ما بين هذه المسابقات العظيمة، مسابقة المكتب العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تقام في كل عام في مكة المكرمة، وأيضا هذه الجوائز السخية، وفي كل عام نشاهد أرقام استثنائية ونشاهد كذلك فعاليات متنوعة واستحداث أيضا أقسام جديدة. كما نعرف أنه قسم للإناث تم استحداثه لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة في هذا العام، وأيضا مسابقة الملك سلمان المحلية، وأيضا المسابقات التي تقام خارج المملكة العربية السعودية في دول متنوعة. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذا الوطن الكبير بقيادته وأيضا بجهوده وبأعماله الخيرية المتواصلة التي تخدم كتاب الله الكريم وتخدم الإسلام والمسلمين في كل مكان. فالحمد لله على فضله وآلائه. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في مقر مسابقة الملك عبد العزيز.
1: في الفرع الأول.
2: إذن مستمعينا الكرام لازلنا نتواصل معكم في مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وأرى المتسابق عبد الرزاق حسن عثمان من جمهورية كينيا مشاركا بالفرع الأول بالقراءات السبع، يتوجه إلى منصة الإقراء ليستمع إلى أسئلة لجنة التحكيم مستعينا بالله جل وعلا، وإن شاء الله يتلو علينا هذه التلاوات المحبرة. ونعرف أن الفرع الأول مستمعينا الكرام هو حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع، وأيضا هناك أسئلة في تفسير مفردات كتاب الله الكريم. ونشاهد أيضا المتسابق عبد الرحمن حسن عثمان من جمهورية كينيا قد أخذ موقعه في منصة الإقراء وقد اشرأب عنقه بانتظار أسئلة لجنة التحكيم لتوج هذه المسيرة القرآنية بالمشاركة في هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. أشاهده كذلك يحسو حسيات من ماء قبل أن يشارك.
6: اقرأ من قول الله، اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على الساكن المفصول من أول سورة النساء.

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب

عليكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بال فأشهدوا عليهم

السؤال الثاني: اقرأ برواية الدوري عن الكسائي من قول الله تعالى: ويوم

0: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا.
1: أعد. ارفع الصوت. الصوت.

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

السؤال الثالث: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من قول الله عز وجل:

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يعلمون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون

السؤال الخامس: اقرأ برواية ورش عن نافع بتوسط مد البدل من قول الله تعالى: ونادى فرعون

فأهلكناهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون

أعد من وقالوا أآلهتنا، أعد وقالوا أآلهتنا،

0: إذن مستمعينا الكرام، انتهت أسئلة الرواية للمتسابق عبد الرزاق حسن عثمان من جمهورية كينيا الذي يشارك بالفرع الأول بالقراءة السبع، وبقيت أسئلة الدراية وبانتظار لجنة التحكيم وهي توجه هذه الأسئلة إن شاء الله للمتسابق عبد الرزاق حسن عثمان من جمهورية كينيا الذي يشارك بالفرع الأول بالقراءات السبع. فنسأل الله له التوفيق ولكافة المشاركين والمشاركات من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في التي تقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ونسأل الله عز وجل الإعانة.
1: السؤال الأول، ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى في كلمة الصبر ثلاث لغات في البيت: يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. أذكر اللغات الثلاث وبين اللغة التي وصفها ابن القاصح رحمه الله تعالى بأنها الرواية في هذا البيت.
2: الصبر أولاً شجرة
1: ارفع الصوت قرب.
2: الصبر الأول شجرة مر المذاق.
1: ما هي اللغات الثلاث في كلمة الصبر؟ في كلمة الصبر ثلاث لغات، ما هي؟ ليس المعنى إنما اللغات.
2: التحمل.
3: ليس المعنى، السؤال ليس عن المعنى، عن اللغات.
2: الصبر ذكر ابن القاصح الصبر أولا بأنها شجرة مر المذاق،
1: ما هي اللغة التي وصفها ابن القاصح بأنها الرواية في كلمة الصبر؟ ما هي؟
2: بفتح الصاد الصبر، وفيها الصبر والصبر.

0: السؤال الثاني: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم. أكمل البيت من قول الناظم رحمه الله تعالى: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم.
1: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. باب وقف حمزة هشام على الهمزة.
0: بقي بيت:
1: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم،
0: وتبدأ بهمز
1: الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا.
0: حسبك.

0: في قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي غير هذا بين ومثله، عند شرح هذا البيت من ابن القاصح رحمه الله تعالى ذكر عدة أقسام، اذكرها ومثل لها مع بيان الحكم. وفي غير هذا بين ومثله، وفي غير هذا بين ومثله، ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى عند شرح هذا البيت عدة أقسام، اذكر هذه الأقسام وبين الحكم فيها.
1: لما فرغ الشاطبي رحمه الله من السواكن والساكن قبله متحرك، فبدأ بالمتحرك وقبله متحرك، ثم قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، وفي غير هذا بين. يكون المتحرك قبله متحرك 9 أنواع: أن يكون مفتوحا مع الفتحة والكسرة، بعده الكسرة والضم، قبله الكسر والضم والفتح، وأن يكون مكسورا وقبله فتح ومكسور ومضموم، وأن يكون مضموما وكسره وقبله مفتوح ومكسور ومضموم. وفي غيره وقال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. إذا كان مفتوحا وقبله كسر أو ضم فهذا حكمه إبدال، وما عدا ذلك من الأنواع فيكون بين. والبين هو التسهيل بين الهمزة وبين حركة ما قبلها. فالأنواع أن تكون مفتوحة وقبلها مفتوح، وكمثل مآرب بين تسهيل بين، وأن يكون قبله مكسورا وقبله مفتوح، وأن يكون مكسورا وقبله مكسور، وأن يكون مكسورا وقبله مضموم فحكمه بين. وأن يكون مضموما فقبله مفتوح بين، وقبله مكسور بين، وقبله مضموم بين.

0: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى أنواع الكسر المنفصل، أنواع الكسر المنفصل الذي يأتي قبل الراء، فما هي؟ هناك كسر منفصل قبل الراء ذكره ابن القاصح، أذكره. ما أنواع الكسر المنفصل الذي يأتي قبل الراء؟
1: منها الباء الجر برب،
0: ارفع الصوت.
1: منها حروف الجر برب لرب،
0: ما هي الأنواع؟ اذكر الأنواع، الأنواع عددها. النوع الأول
1: منفصل خطا، بأن يكون
0: مثل
1: أن تكون الراء كلمة والمكسور كلمة أخرى، مثل

0: أن يكون المفصول مفصول حقيقي، بأن تكون الكلمة بأن تكون الراء كلمة والحرف المكسور كلمة أخرى.
1: أذكر مثالا،
0: والمفصول الآخر هو مفصول غير حقيقي، وهو أن تكون الكسرة والحرف في نفس الكلمة لكنها مفصولة، مثل حروف الجر: بربهم ولربهم

0: مثل من ثمرة الرزق، المفصول الحقيقي أن تكون المكسور كلمة وكلمة أخرى من ثمرة رزق.
1: السؤال الخامس: ما الشاهد من أبواب الأصول على قراءة أبي الحارث في قول الله تعالى ومن يفعل ذلك؟
0: يفعل بذلك سلموا.
1: الشاهد كاملا، أذكر الشاهد كاملا.
0: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى
1: في كلمة ومن يفعل ذلك فقط. الشاهد في كلمة ومن يفعل ذلك على لقراءة أبي الحارث.
0: يفعل بذلك سلموا، لأنها تأتي من الجزم، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، فاحترز منها أن تكون اللام مضمومة أو ولا غير ذلك، لكن عندما تكون مجزومة فيدغمها، ومع جزمه احترز سلموا.
1: السؤال السادس: في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة مريم عليها السلام في قول الله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه؟ وما هو الشاهد؟ أين ورد هذا الشاهد وأين؟
0: ذكر في سورة الإسراء، والبيت وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا، وفي مريم بالعكس حق شفاؤه.
1: السؤال السابع:

0: من قرأ بكسر القاف وفتح الباء في قول الله تعالى ومن قبله.
1: الكسائي وابو عمرو. ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا. الراء للكسائي والحاء لابي عمرو.
0: السؤال الثامن: اذكر الشاهد من الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قول الله تعالى وإما ينسينك الشيطان. ما هو الشاهد من النظم على قراءة وإما ينسينك الشيطان؟

السؤال التاسع: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده: ويخسف حق نونه ويعيدكم.

ويخسف حق نوره ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابتا وعم ندا كسفا بتحركه ولا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحركه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا فقل قال لولا

0: السؤال الأخير: لم يوضح الناظم رحمه الله تعالى حكم القراءة في قوله ويأتيهم شاف، ذكر ابن القاصح سبب ذلك، فما الذي ذكره ابن القاصح؟
1: ذكر ابن القاصح أنه أطلق في باب في المقدمة كان منهجية الشاطبية، قال: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. ذكر ابن القاصح أنه أطلق بياء، فإذا قرأ فإذا قال ويأتيهم فضده ما ذكره في المقدمة، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا.
0: انتهت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا لمشاركة المتسابق عبد الرزاق حسن عثمان من جمهورية كينيا، مشاركا في الفرع الأول من الجزء الأول وحتى الجزء 30 من كتاب الله الكريم حفظ القرآن الكريم، كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية. وقد تلقى أيضا من لجنة التحكيم أسئلة الرواية والدراية وقد أجاب عليهما، وثم بعد ذلك غادر منصة الإكرام متوجها للجلوس والاستماع كذلك لأقرانه من المشاركين والمتنافسين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، والتي تأتي هذا العام في دورتها 46. وبانتظار أيضا متسابق آخر إن شاء الله من المتسابقين في لجنة أو في فترة الاستماع للمتسابقين في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لهذا اليوم الأحد الموافق ل26 من شهر صفر من عام 48 و400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نتواصل معكم في هذا النقل والبث الحي والمباشر من رحاب البيت العتيق، حيث نشاهد تنافس كبير بين المشاركين وكذلك المشاركات في تحبير كتاب الله عز وجل وتلاوته، وكذلك الاطلاع على تفسيره بين المتسابقين والمتسابقات. وهذا بلا شك أحد مستمعين الكرام أهداف هذه المسابقة من خلال ربط الناشئة وكذلك الشباب بكتاب الله.
3: المتسابق زكريا الباز من المملكة المغربية في الفرع الثاني برواية ورش عن نافع المدني.
2: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق زكريا الباز من المملكة المغربية مشاركا بالفرع الثاني وأيضا من الجزء الأول وحتى 30 رواية قراءته إن شاء الله ورش عن نافع، وشاهده يتوجه الآن إلى منصة الإقراء للمشاركة في هذه المسابقة القرآنية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، وبانتظار كذلك أسئلة لجنة التحكيم.
4: السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم

لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

0: عظيما.
1: السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منهم قوة. مرة ثانية: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة.

0: في الأرض فم
1: أشد منكم قوة وأكثر أموالا
0: وأكثر أموالا.

0: كما استمتع.
1: أعيد ثاني.
0: كما استمتع
1: أشد كانوا أشد منكم. أعيد ثاني.
2: أعيد الآية من أولها.
0: فالذين من
1: كالذين من قبلكم
0: كالذين من
2: نعم اقرأ

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة وكأين من قرية أهلكناها

السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض،

0: السؤال الخامس، اقرأ من قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.

شديد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود

0: انتهت أسئلة التلاوة والآن بالتفسير.
1: إذن مستمعينا الكرام، فرغ المتسابق زكريا الباز من المملكة المغربية من أسئلة الحفظ، والآن ستوجه له إن شاء الله من لجنة التحكيم أسئلة في تفسير مفردات كتاب الله الكريم، وهو الآن بانتظار هذه الأسئلة ليتسنى له اختتام مشاركته في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. إذن المتسابق بعد أن شنف أسماعنا بهذه التلاوات الندية ومن خلال أيضا الأسئلة الحفظ الموجهة إليه،
0: السؤال الأول: ما معنى الكلمة ولا تلوون من قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم؟
2: ولا تريدون.
3: أعد.
2: ولا تلووا ولا تريدون.
3: أعد.
2: ولا تلووا أي ولا تريدون.
1: تتداول الآن لجنة التحكيم إجابة المتسابق زكريا الباز حول ولا تلوون في هذه الآية الكريمة، حول معنى هذه الكلمة الواردة في هذه الآية الكريمة.
0: السؤال الثاني: ما معنى أبواب كل شيء من قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟
1: معنى أبواب كل شيء الواردة في هذه الآية الكريمة.
0: السؤال الثاني: ما معنى أبواب كل شيء من قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا؟
1: معنى أبواب كل شيء، والآن المتسابق يستعد للإجابة في تفسير هذه الكلمات من هذه الآية الكريمة.
2: أنزلنا عليهم العذاب.
0: مرة ثانية:
2: أنزلنا عليهم العذاب.
1: يقول أنزلنا عليهم العذاب، ولجنة التحكيم الآن تتداول فيما بينها إجابة المتسابق.
0: السؤال الثالث: ما معنى فإما تثقفنهم من قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون؟
2: فإما أي تثبتنهم،

0: السؤال الرابع: ما معنى لكل أجل كتاب؟ ما معنى لكل أجل كتاب في قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.
1: معنى لكل أجل كتاب. والطالب الآن يستعد للإجابة. زكريا الباز من المملكة المغربية يجيب على السؤال الرابع من أسئلة التفسير في هذه المسابقة.
2: أي موعد محدد؟
1: يقول: موعد محدد، ولجنة التحكيم تتداول وتتشاور فيما بينها في الحكم على إجابة المتسابق.
0: السؤال الخامس: ما معنى وما نتنزل من قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك؟
2: وما نفعل من شيء إلا بأمر الله.
1: معنى وما نتنزل، وقد أجاب المتسابق قبل قليل.
3: معنى وما نتنزل.
1: وما نتنزل. المتسابق زكريا الباز من المملكة المغربية يتنافس في هذه المسابقة في الفرع الثاني من الجزء الأول وحتى الثلاثين برواية ورش عن نافع. استعد الآن للإجابة. وما نتنزل معناها
2: وما نعمل من شيء إلا بإذن الله.
0: السؤال السادس: السؤال السادس، ما معنى لناكبون في قوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون؟
2: لمعرضون.

0: السؤال السابع: ما معنى فلا تخضعن بالقول من قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول؟
1: فلا ترفعن أصواتكن.

0: السؤال الثامن: ما معنى بالعراء من قوله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم؟
1: معنى بالعراء هو السؤال الثامن من الأسئلة الموجهة،
2: أي بجانب البحر.

0: هناك مشاورات بين لجنة التحكيم فيما يخص إجابة المتسابق.
1: السؤال التاسع: ما معنى كلمة جاثية؟ جاثية من قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية.
0: معنى كلمة جاثية؟ السؤال:
1: ما معنى الكلمة جاثية من قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية؟
2: أي مذهلة.

0: السؤال الأخير: ما معنى الكلمة فرجت من قوله تعالى وإذا السماء فرجت؟
1: هذا السؤال الأخير من أسئلة التفسير الموجهة للمشارك زكريا الباز من المملكة المغربية. معنى كلمة فرجت، معنى كلمة فرجت
0: أي أغلقت ومنعت. تمت الأسئلة تفسير.
1: بذلك تختتم مشاركة المتزابق زكريا الباز من المملكة المغربية. ما شاء الله كان مشاركا في الفرع الثاني، فجزاه الله خيرا ووفقه الله، وما شاء الله يعني كانت التلاوات من خلال الإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم، فجزاه الله خيرا. الله يعطيك العافية زكريا وموفق إن شاء الله، أسعدتنا والله بهالصوت الجميل.
2: السلام الله إليكم، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة ولحسن التنظيم.
1: أجزاك خير، وأنت ضيف كريم وعزيز علينا في هذه البلاد المباركة، حياك الله وبياك، ضيف على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وكافة أبناء الشعب السعودي، فحياك الله وبياك في بلدك المملكة العربية السعودية.
2: بارك الله فيكم وتقبل الله منكم الجهود، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الملك سلمان. بارك الله فيك،
1: حياكم الله. كيف رأيت المسابقة وتأثيرها عليك فيما يتعلق بتجويد وضبط كتاب الله الكريم؟
2: أول شيء يعني يكفي هذه المسابقة شرفا، أنها ربما على ما أعتقد
3: ندعو المتسابق
2: مسابقة
3: عمر
2: دولية، ثم أنها تقام في الحرم المكي، فيكفينا شرفا هذا. بارك الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق عمر بن عبد الله الصبيح من المملكة العربية السعودية مشاركا بالفرع الثاني من الجزء الأول وحتى 30 برواية حفص عن عاصم، يتقدم إلى منصة الإقراء ليستمع إلى أسئلة لجنة التحكيم، ونسأل الله له ولكافة المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تقام في دورتها 46. مشاهده الآن ما شاء الله يستقر في منصة الإقراء مستعدا لتلقي
4: السؤال الأول. اقرأ من قول الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت

بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

السؤال الخامس: اقرأ من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.

0: السؤال الأول: ما معنى عزم الطلاق في قول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؟
1: أي وقع العزم منهم بالطلاق باستمرارهم باليمين،

0: السؤال الثاني: ما معنى نحلة في قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟
1: أي عطية واجبة.

السؤال الثالث: ما معنى قول الله تعالى إلى حين في قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين؟

0: السؤال الرابع: ما معنى قدم صدق في قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟
1: أي أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال.

0: السؤال الخامس: ما معنى صديد في قول الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد؟
1: سائل، وهو ما يسيل، من أجساد أهل النار.

0: السؤال السادس: ما معنى فيسحتكم في قول الله تعالى: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب؟
1: أي فيبيدكم ويستأصلكم.

0: السؤال السابع: ما معنى بالإفك في قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟
1: أقبح الكذب وأفحشه، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة.

0: السؤال الثامن: ما معنى وغرابيب في قول الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود؟
1: جمع غربيب، وهو شديد السواد يشبه لونه لون الغراب.

0: السؤال التاسع: ما معنى شجرة الزقوم؟
1: في أي سورة يا شيخ؟
0: في قول الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم.
1: هي شجرة كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة ينبتها الله في جهنم.

0: السؤال العاشر والأخير: ما معنى شططا في قول الله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا؟
1: أي قولا بعيدا مجانبا للحق.
0: تمت الأسئلة.
2: وهكذا أحبتي الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوات للمتسابقين من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية كينيا وتايوان، نتوقف الآن لاستراحة قصيرة في حدود ربع ساعة، ثم نعود لمواصلة الاستماع إلى تلاوات المتسابقين.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق من المملكة العربية السعودية عمر بن عبد الله الصبيح مشاركا بالفرع الثاني. حياك الله يا شيخ عمر، وما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك توفيق وسداد وسعادة. استمعنا قبل قليل لتلاواتك وأيضا الإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم فيما يتعلق بالتفسير، وأنت مشاركا بالفرع الثاني، فالله يوفقك. يعني كيف رأيت أجواء المسابقة وأجواء هذه المشاركة؟ الله يحفظك.
1: أجواء جميلة، أسأل الله التوفيق والإعانة والتيسير.
3: ما شاء الله. هذه المشاركة الأولى لك؟
1: لا، المشاركة الثالثة.
3: هل سبق أن شاركت في مسابقة الملك سلمان المحلية وتأثيرها كذلك على تأهيلك للمسابقة في المشاركة في المسابقة الدولية؟
1: شاركت في مسابقة محلية في النسخة الماضية.
3: أخي عمر، يعني مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، أنت تشارك أيضا مع مجموعة من مشاركين جاءوا من دول شتى ومتنوعة، تأثيرها على ضبطك وإتقانك لحفظ كتاب الله الكريم، كيف رأيت ذلك؟
1: لا شك أن تأثير المسابقات على قوة الحفظ ظاهر وبين، ولم أجد طريقة لإتقان المحفوظ أفضل من إتقان طريقة المسابقات.
3: ما شاء الله، يعني الآن نحن في بث محي ومباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. لا شك أن الوالدين يستمعون لك واستمعوا كذلك لمشاركتك، فيعني ماذا تقول لهم وكذلك عن جهودهم، عن دعواتهم الصادقة بأن تكون من حفظة كتاب الله الكريم، عن تأثير كذلك الوالدين الصالحين على ابنهم فيما يتعلق بحفظ كتاب الله الكريم؟
1: لا شك أن الوالدين لهما الفضل الكبير بعد الله عز وجل في دعواتهم لي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا

0: شبابك وهذه الجلسة الصباحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والرضا والسرور، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التنظيم الأكثر من رائع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، أن يجزيهم خير الجزاء كلهم، يعني جهودهم خاصة على رأس الجهود معالي الوزير وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير. ونحن نرى هؤلاء المتسابقون من الأولاد والبنات، أسأل الله تعالى لهم التوفيق جميعا، وأعظم التوفيق لهم أنهم حضروا إلى هذه البلاد المباركة التي كل مسلم يتمنى أن يأتي إلى هذه البلاد المباركة. أسأل الله تعالى أن يعزها بطاعته، وأن يؤيد حكامها ويوفقهم لما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. ونشكركم على هذه المسابقة المباركة التي هي تعتبر رائدة المسابقات على مستوى العالم الإسلامي بكله، فهي من أقدم المسابقات للعناية بكتاب الله تبارك وتعالى، خاصة بعد أن تم فتح مجال في قسم الإناث. أسأل الله تعالى أن يوفقهن جميعا لما فيه الخير والصلاح والسداد.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني استمتعنا بهذه المقدمة الجميلة منك حول المسابقة وما شعرك حول هذه المسابقة، بس ما عرفتنا باسمك الكريم.
1: أخوكم بديع مطهر عبد الله مكرد كليب من مملكة البحرين، مرافق لابنتي المتسابقة في الفرع الثاني، وهو حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.
0: مرحبا بك من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية إلى إخوانك وأحبتك وأشقائك في هذا الوطن، وما شاء الله تبارك الله، إذن كريمتكم مشاركة في قسم الإناث، وهذه القسم يستحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد لقرابة النصف قرن لخمسين عاما. يعني كأب أنت، دعني أستقرئ مشاعرك وابنتك وكريمتك تشارك مع رفيقاتها وأخواتها وزميلاتها من المتفوقات في حفظ كتاب الله الكريم، كيف كانت المشاعر؟
1: والله الحمد لله، المشاعر أكثر من رائعة كما يقال، والحمد لله. يعني يكفي أننا كما قلت لك في المقدمة أننا جئنا إلى هذا المكان الطاهر، هذا المكان المقدس الذي تهوي إليه أفئدة كل مسلم في جميع العالم، فخاصة الإناث في هذا، يعني في هذه السنة الحمد لله، هذا يعني إنجاز عظيم لهذه المسابقة، أنه تم إتاحة الفرصة لنصف المجتمع وهن الإناث، فلا بد أن يكون هناك تشجيع للإناث للحفاظ عليهن وتعليمهن كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا أتمنى أن يتم فتح هناك قسم آخر لحفظ السنة النبوية، لأن حافظ القرآن وحامل القرآن يحتاج إلى السنة، إلى تعلم السنة النبوية التي هي شعار هذه البلاد. هذه البلاد هي البلاد الوحيدة في العالم التي تهتم بكتاب الله عز وجل. هناك دول أيضا تقيم المسابقات في أكثر من دولة، مسابقات عديدة، لكن كهذه المسابقة لا يوجد، مثل هذه المسابقة لا يوجد صراحة، كتنظيم وإدارة من جميع النواحي، حتى المكافآت لا توجد في أي مسابقة. أسأل الله أن يبارك لهم وأن يفيض عليهم الخير، وأن يمن عليهم بالخيرات والأرزاق والبركة لهذه البلاد المباركة.
0: وبالشركة الحمد لله هناك مسابقات في حفظ المتون في السنة النبوية، وكذلك هناك مركز متخصص، مركز الملك سلمان للسنة النبوية، وليتخذ من مدينة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مقر له. فالحمد لله، يعني العناية بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي عنوان هذا الوطن العظيم. لكن يعني دعنا ننتقل إلى جانب آخر، كيف رأيت يعني تأثير هذه المسابقة على ابنتكم في تجويد وإتقان كتاب الله الكريم؟
1: والله التأثير يعني تأثير كبير، يعني كل ما تنظر إلى المتسابقات الأخر وهن يقرأن ويتلون كتاب الله عز وجل، فإنها تتعلم وتستفيد من قراءات المتسابقات، رغم أنه لم يأتي إلى الآن دورها، لكنها استفادت كثيرا. فأسأل الله أن يوفقهم جميعا. والمقصد في فتح قسم للسنة النبوية أقصد للمشاركين من خارج المملكة، أما هنا في المملكة الحمد لله، فالسعودي العامي الذي غير متعلم تجده يعلم في السنة أمور كثيرة، لكن المقصد العالم الإسلامي، بقية الدول، هناك من هذه البلاد المباركة أن أيضا تهتم بجانب السنة النبوية لغير الدول العربية وغير الدول الإسلامية، يكون هناك مسابقة أو قسم خاص في هذه المسابقة للسنة النبوية.
0: لكن دعنا نتكلم هنا عن أجواء المسابقة القرآنية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، لو تحدثنا كذلك، هل والدة الزوجة حضرت، والدة المشاركة؟
1: لا لم تحضر.
0: لكن تأثيركم أنتم يعني

0: والأم على تهيئة البنت للمشاركة في المسابقة وتأثير ذلك؟
1: والله التهيئة الحمد لله، يعني أبناءنا منذ الصغر وهم يحفظون كتاب الله، أنا ولله الحمد ابني الذي هو أصغر من البنت شارك سابقا في هذه المسابقة في قسم القرآن والتفسير وحصل على المركز الثالث ولله الحمد والمنة، والبنت أيضا تشارك في مسابقات دولية، وهذا الأساس منذ الصغر نحفظهم كتاب الله عز وجل في البيت، الأساس المنزل والأساس هي الأم، يعني الوالدة حفظها الله، زوجتي أم عبد الرحمن هي الفضل بعد الله عز وجل لها في تحفيظهم لكتاب الله عز وجل.
0: نتمنى لك ولها ولك وأيضا لابنتكم ولكافة المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الدولية التوفيق والسداد، وإن شاء الله تسعدوا بفوزها بإحدى الجوائز في هذه المسابقة، والهدف حقيقة هو تنشئة الأبناء والبنات للأمة الإسلامية على كتاب الله الكريم، وهو أحد أبرز أهداف المسابقة القرآنية، وكذلك ربطهم بكتاب الله الكريم. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ونجدد التحية والترحيب بكم في وطنكم المملكة العربية السعودية، فما بين المملكتين علاقات من الود والمحبة والتعاون والتآزر، نسأل الله عز وجل أن يديمها على خير.
1: أجمعين نسأل الله يجزيكم خيرا، والفوز الحقيقي هو حفظ كتاب الله عز وجل، وأنهم يراجعون كتاب الله عز وجل حتى لا يتفلت منهم، وليس الفوز في المكافآت الدنيوية، إنما هذه تشجيع لهم حتى يراجعوا ويهتموا بكتاب الله عز وجل. وأختم كلامي بسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ الخليج كاملا، وأن يرد عن بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين ويجزي هذه البلاد خير الجزاء على ما تقدمه للإسلام والمسلمين.
0: اللهم آمين. شكر الله لكم، جزاكم الله خير، وتقبل الله دعواتكم في هذا المكان الطاهر ومن جوار الكعبة المشرفة. إذن مستمعينا الكرام، لازم نتواصل معكم في هذا النقل والبث المباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لفعاليات ووقائع الجلسة الصباحية، جلسة الاستماع لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وما شاء الله تاريخ مضيء ومشع بآيات كتاب الله الكريم عبر نصف قرن من خلال خدمة كتاب الله الكريم، وهو حقيقة شرف عظيم تطلع به قيادة هذه البلاد المباركة وكذلك ملوك هذا الوطن العظيم. نسأل عز وجل الرحمة لمن رحل منهم، وأن يطيل بأعمار من بقي منهم على طاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، ونسأل الله أن يجزي لهم الأجر والمثوبة. ومعنا أحد المشاركين أو الحاضرين، والله لا أدري، بس شكلك مشارك.
2: نعم،
0: عرفنا باسمك الله يحفظك.
2: اسمي عبد الرزاق حسن عثمان، ممثل دولة كينيا الفرع الأول.
0: ما شاء الله، استمعنا لك اليوم ما شاء الله، أظنك المشارك الثاني.
2: نعم.
0: ما رأيك فيني؟ متابع جيد.
2: ما شاء الله.
0: استمعنا والله لتلاوتك، الله يعطيك العافية وجزاك خير. يعني حدثنا عن أجواء المسابقة، كيف رأيتها، وكيف أيضا رأيت أقرانك من المتنافسين في المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
2: والله الحمد لله كانت المنافسة قوية جدا، والفرع الأول فرع يتضمن من حفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع مع شرحه الأبيات الشاطبية من كتاب خاص، كتاب إسراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي لابن القاصح. وأجواء المسابقة واستقبال الملكية من قبل المسابقة كانت جميلة رائعة، والحمد لله يعني اختارنا إلى جوار بيته والحمد لله.
0: كنا نسمع حقيقة أمتعتنا وأنت تتلو الأبيات، في أبيات لو تعطينا منها يعني بيتين أو ثلاثة. حتى زميلي الله يعطيه العافية كان مستمتع كثيرا جزاه الله خير في هذه الأبيات، محمد بن فهد الرويس من الإذاعة الخارجية، وكان يعني وأنت مشاهده وأنت تقرأ الأبيات هو مستمتع كثيرا، فهو الآن بجوارنا، ولعلك أيضا تتحفه ببعض هذا ببيتين أو ثلاثة.
2: الحمد لله، الله يسترنا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا.
0: الله يعطيك العافية وجزاك خير عبد الرزاق حسن عثمان من جمهورية كينيا والذي شارك بالفرع الأول بالقراءة السبع، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك قضاء أوقات ممتعة هنا في مهوى أفئدة المسلمين ومن جوار الكعبة المشرفة في رحاب البيت العتيق في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فشكر الله لك ورزقك الله مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هل حضر أحد الوالدين معك هنا؟
2: لا لا ما حضر.
0: هم في كينيا الآن؟
2: لا في الصومال.
0: في الصومال ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. ماذا تقول لهم؟
2: ألبس الله لكم تاجا نوره أضوء من نور الشمس إن شاء الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن شاء الله.
0: شكر الله لك، الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية.
0: ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي المباشر، ونسعد أن يكون معنا فضيلة الدكتور إكمال زيدي بن هاشم بن محمد ضيفا كريما من دولة ماليزيا، وهو أيضا عضو لجنة التحكيم في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. حياكم الله دكتور إكمال وسعداء بوجودكم هنا في بلدكم المملكة العربية السعودية.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا شيخ، وأنا فرحان ومسرور جدا بوجودي هنا معكم، وهذه دعوة قيمة ممتازة حقيقة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله.
0: دكتور إكمال الله يحفظكم، لو تحدثنا عن رأيكم وكيف رأيتم يعني المتنافسين وأجواء التنافس بين المشاركين في إتقان كتاب الله الكريم.
3: ما شاء الله، هذا منافسة قوية وجدية، ولكن في نفس الوقت يعني صعبا علينا لجنة يعني أظن لجنة تحكيم في اختيار من منهم الأفضل من الأفضل الأفضل من الأفضل. يعني لما سمعنا إلى تلاواتهم بسم الله ما شاء الله، يعني تلاوة لها ذوق، يعني لها أثر في قلوبنا مع القراءات والروايات بسم الله ما شاء الله.
0: أنا كنت أرصد بعض المشاهد، تعرف نحن معاشر الإعلاميين لدينا نظرة ولدينا أيضا مشاهد مرئية ندقق عليها كثيرا، فرأيتك ما شاء الله يعني تهز الرأس قليلا وأنت تستمتع لتلاوات المشاركين، وأنت أيضا عضو لجنة تحكيم، فيعني ما شاء الله يبدو أنه التنافس محتدم بشكل كبير جدا بين المتنافسين. فلو تحدثنا عن أثر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية على المشاركين خصوصا وهم لا يفيدون فقط من دول العالم الإسلامي وإنما أيضا في دول استمعنا إليها كثيرة، يعني فاليوم استمعنا ما شاء الله تلاوة من دولة تايوان، فلو تحدثنا عن تأثير هذه المسابقة على المشاركين وكذلك المشاركات.
3: بسم الله ما شاء الله، لما رأينا إلى أمد السابقين يعني هذا من فضل الله على الأمة الإسلامية. القرآن يجمعنا، القرآن يجمعنا في هذا المكان وفي هذه المناسبة الطيبة لكي نشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم، هذه النعمة الكبيرة وهي القرآن الكريم. يعني وأنا لا أستطيع أن أقف جسمي يعني من الحركة، لأنني توعدت منذ الصغر لما حفظت القرآن يعني دائما نحن نهز يعني بعض الشيء يعني مش يعني ليس بحركة بسرعة ولكن بطيئة يعني.
0: الله يوفقنا وإياك، الله يجزاك خير. فضيلة الدكتور كمال زيدي ابن هاشم محمد عضو لجنة التحكيم في التصفيات الختامية من مملكة ماليزيا، شكرا جزيلا لك، وفقنا الله وإياك.
3: بارك الله فيكم جميعا.
0: إذن لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البث والنقل المباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وما شاء الله يعني عدة مشاركين وكذلك مشاركات قد جاءوا من يعني دول شتى للمشاركة في هذه المسابقة، ونسعد بالالتقاء بأحد المشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما اسمك حفظك الله؟
4: عبد الحنان.
0: من أي دولة؟
4: نيجيريا.
0: نيجيريا ما شاء الله. وهل أنت مشارك في مسابقة مكب العز الدولية أم من الحضور؟
4: لا أنا أشاهد.
0: تشاهد؟
4: نعم نعم.
0: وكيف رأيت المتسابقين وتلاوات المتسابقين وكذلك مشاركة المتسابقين؟
4: قراءة المسابقين جيدا، ولكن أحب صوتهم. أدرس في هذا المسابق، ولكن أنا حافظ القرآن. نعم نعم.
0: طيب، نريد أن نسمع منك آية أو آيتين مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنت تدرج في حلقات الحرم المكي؟
0: أريد أن أبدأ
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: المجال مفتوح لك ولكافة من يريد أن يحفظ كتاب الله الكريم في هذا الوطن، سواء في حلقات الحرم المكي الشريف أو حتى في المساجد والجوامع المنتشرة في مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك، وما شاء الله أراك مستمتع بحضور هذه المسابقة. هذا أخوك؟ نعم. السلام عليكم. يبدو أنت مشارك ما شاء الله.
2: نعم الحمد لله.
1: من أي دولة؟
2: من أفريقيا الوسطى.
1: من أفريقيا الوسطى، ما شاء الله ما شاء الله. وجاء دورك أم حتى الآن لم يحن الوقت لأن تتوجه لمنصة الإقراء؟
2: نعم لا لم يحن الوقت، لأن عملنا الابتدائية وحتى الآن ننتظر النتائج تقريبا مسائيا إن شاء الله.
1: إن شاء الله أنك من المشاركين في التصفيات الختامية، لكن ما شاء الله تبارك الله أرى عليك الهدوء والاتزان، ويعني هذه من فوائد القرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: صدق الله.
1: تعطينا آية أو آيتين الله يحفظك.
2: حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
1: إي والله إنها تجارة لن تبور. الله يجزاك خير وشكر الله لك. طاعة الله عز وجل تجارة لن تبور، فشكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء، ونتمنى لك يا رب التوفيق أنت وكافة المشاركين والمشاركات
2: إن شاء الله. أحسن الله.
1: إذن لازلنا وإياكم في هذا النقل الحي المباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لوقائع الجلسة الصباحية، جلسة الاستماع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. وأشاهد ما شاء الله تبارك الله أحد الحضور، ولا أدري هل أنت حاضر أم مشارك؟ مشارك في المسابقة ما شاء الله تبارك الله. من أي دولة؟
3: باربادوس.
1: ما شاء الله. هذه في أفريقيا؟
3: لا
1: في آسيا أو أوروبا؟
3: يوروب؟ كاريبيان.
1: ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى لك يا رب التوفيق والسداد، وأيضا نلتقي بأحد المشاركين. عاد أنت ما شاء الله تبارك الله مشارك، البطاقة تدل على ذلك. حياك الله أخي محمد. من أي دولة؟
4: جنوب أفريقيا.
1: ما شاء الله، كما يقال يعني جنوب أفريقيا. حياك الله وبياك في هذا الوطن. ظنها في اللغة الإنجليزية ساوث أفريكا.
4: ساوث أفريكا،
1: لكن نحن في المسجد الحرام نتكلم باللغة العربية. جنوب أفريقيا كما تفضلت أنت، وما شاء الله عليك يعني ملتزم باللغة العربية ولأنها لغة القرآن الكريم، فحياك الله وبياك. أنت وصلت ما شاء الله تبارك الله إلى التصفيات الختامية.
4: نعم ما شاء الله.
1: وكيف رأيت يعني أنت شاركت أو حتى الآن لم تشارك؟
4: شاركت في الفندق.
1: في الفندق اللي هي التصفيات الابتدائية.
4: نعم
1: الأولية.
4: الأولية نعم.
1: وإن شاء الله أنك تصل إلى التصفيات الختامية يا رب يا كريم.
4: إن شاء الله.
1: طيب. تعطينا تلاوة على آية أو آية؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
4: أقرأ.
1: أو أي نعم.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: الله يعطيك العافية أخوي الكريم محمد من دولة جنوب أفريقيا، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. مستمعينا الكرام، دقائق يسيرة وإن شاء الله تستأنف فعاليات ووقائع جلسة الاستماع الصباحية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وما شاء الله تبارك الله، تنافس كبير وتنافس شريف وتنافس جميل بين كافة المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة، والحقيقة الجميع فائز ما شاء الله، الجميع فائز في هذه المسابقة لوصولهم لهذه البلاد المباركة وكذلك مشاركتهم في تلاوة كتاب الله الكريم وحفظه. ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق جميعا، وإن شاء الله بعد قليل بإذن الله عز وجل مستمعينا الكرام تستأنف الجلسة الاستماع الصباحية. نتحدث هنا مستمعينا الكرام.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الحضور الكريم، نستأنف الاستماع إلى تلاوات المتسابقين في ثالث جلسات الاستماع في التصفيات النهائية في اليوم الثاني من أيام المسابقة المباركة، الأحد 26 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة النبوية. وندعو المتسابق عبد الرحمن حسن عبد الوهاب من جمهورية إثيوبيا في الفرع الثالث برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، المشارك عبد الرحمن ابن حسن عبد الوهاب من الفرع الثالث من جمهورية إثيوبيا يتوجه إلى منصة الإقراء ويستعد كذلك مستمعينا الكرام للإنصات لأسئلة لجنة التحكيم ليستعين بالله عز وجل ويقرأ مما يحفظ. وأيضا من خلال حديثنا مع المشاركين في هذه المسابقة يقولون يعني استخدام التقنية أراحنا كثيرا.
3: الرحيم، ومع المتسابق عبد الرحمن حسن عبد الوهاب المترشح للفرع الثالث، السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

0: أين
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
0: أيشركون ما لا يخلق

0: حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
1: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك.
1: قال سنشد

0: السؤال الخامس، اقرأ من قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة.

ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته

0: إذن مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في هذا النقل الحي المباشر لنقل وقائع الجلسة الصباحية، جلسة الاستماع في مسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. استمعنا لهذه التلاوات المحبرة المتقنة من المشاركين في هذه المسابقة، فشكر الله لكم استماعكم مستمعينا الكرام، وتقبلوا في الختام تحايا فريق العمل من الماستر سلمان العشيوي وعبد الرحمن محزري، في النقل الخارجي محمد بن فهاد الرويس، وأيضا في المتابعة من إدارة المحتوى الزميل عبد الله الزهراني، وفي الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، ومن التقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي الذي يتمنى لكم أوقاتا سعيدة مفعمة بآيات كتاب الله الكريم. نلقاكم إن شاء الله في تغطية قادمة لهذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا، نقل لنا الزميل من رحاب البيت الحرام محمد بن سعيد الغامدي وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس، فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
4: من منبر الحرمين.
5: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
4: من منبر الحرمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلاده. المملكة ترحب بإدانة أعضاء مجلس الأمن لهجمات الحوثي. رابطة العالم الإسلامي ترحب ببيان مجلس الأمن وتؤكد تضامنها مع المملكة. استمرار مسابقة جائزة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن بمكة. المملكة تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 في جدة. ديوان المظالم تدشن النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية. منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا. التجارة تحذر المنشآت من مشاركة بياناتها عبر مواقع غير موثوقة. البلديات تطلق خدمة تأهيل المقاولين وتمنح مهلة تصحيحية حتى يونيو 2026. في الأخبار العربية والدولية، مصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية أثناء جولة سياحية بالبرازيل. وحرائق الغابات تجبر 20,000 شخص على إخلاء منازلهم غرب كندا. وأخيرا مطار شنغهاي يلغي 1300 رحلة جوية استعدادا لإعصار دولفين. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات منفذي محمد بن سعد الغامدي، شكرا لكم على طيب المتابعة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
8: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
8: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم.
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير وفقه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 22 من سورة الروم في المجلس الماضي، لعلنا أن نستمع لهذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة. أعوذ

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد انصتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآيات المباركات من سورة الروم، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم، هذه الآيات العظيمة لمخلوقات الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة الخلق وألوانهم وأشكالهم، ربما شيخنا لو حصرت اللغات في العالم لوجدتها ألسنة مختلفة ومتباينة ومتنوعة وأشكال كذلك مختلفة. فلو تحدثنا عن آيات الله عز وجل أحسن الله إليكم على نور من هذه الآية الكريمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يقول جل وعلا مبينا خلقه وآياته سبحانه وتعالى، قال: ومن آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض. فإن خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السماوات والأرض وجعلها باقية ما دامت هذه الدار، وخلق فيها سبحانه وتعالى من عجائب وغرائب التكوين ما لا يعلمه إلا الله، وهو جعل فيه عبرة للمعتبرين. هذه الآيات لمن تأملها يدرك أن الله جل وعلا قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وأن ينشركم من قبوركم، فمن قدر على خلقها ابتداء على ما فيها من عجائب وبدائع الخلق لا يعجزه البعث بعد الموت سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يجوز أن يشرك به جل وعلا، ولا أن يشرك به من لا يمكنه خلق مثلهما. قال بعض المفسرين: ثم في ذلك دلالة أن لهما صانعا ومدبرا لما فيهما من آثار الصنعة وعلامات الحدوث، وإذا استحال أن يكون خلقهما أحد من البشر واستحال أن يكون بأنفسهما من غير صانع، دل على أن لهما خالقا سبحانه وتعالى، وهو حجة على كل ملحد ومشرك. ومن الآيات اختلاف ألسنتكم، قال جل وعلا: واختلاف ألسنتكم. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء يتحدثون وتنزل لهم لغة أخرى، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم. انتهى كلامه رحمه الله. واختلاف الألسنة هو أيضا اختلاف الأصوات والنغمات، فلا يتفق لاثنين نغمة واحدة، ولا مانع من حمل الألسنة على اللغات والأصوات جميعا. قال جل وعلا: وألوانكم. قيل المعنى من البياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة، مع كونكم أولاد رجل واحد وأمة واحدة ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية، وفصل واحد وهو الناطقية، حتى صرتم متميزين في ذات بينكم، لا يلتبس هذا بهذا، بل في كل فرد من أفرادكم ما يميزه من غيره من الأفراد. ولا شك أن في هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون، ولا يفهمه إلا المتفكرون. وقيل: وألوانكم، أي الصور والهيئات، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل أن لكل وجه منهم أسلوبا بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى،

0: ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ عاصم، وهي القراءة المشهورة عندنا في رواية حفص، للعالمين بكسر اللام، أي المتصفين بالعلم، في قوله سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. وقرأ الباقون، يعني باقي القراء، للعالمين بفتح اللام، أي للخلق كلهم، جنهم وإنسهم وملائكتهم وشياطينهم، لأن كل منهم متعبد. وفيه دلالة على وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة، ولذلك كانت آيات عظيمة لا يعقلها إلا العالمون. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. كذلك هذه الآية الكريمة: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول كمال قدرة الله عز وجل من خلق النوم للراحة والمتابعة السعي وكذلك ابتغاء الرزق، فلو تحدثنا عن ذلك الأمر أحسن الله إليكم.
0: نعم، قال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الشوكاني رحمه الله: قيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. وقيل المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير، أي ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة، وابتغاؤكم من فضله فيهما، فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك، وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر، والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى، والآخر هو المناسب للنظم القرآني. ها هنا انتهى كلامه رحمه الله. فمن آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وكمال قدرته ومجازاته العباد في الآخرة ما جعله لخلقه من صفة النوم في الليل والنهار، ففيه راحة لأبدانهم واستجمام من أشغالهم، وفيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، ليدوم لهم البقاء في الدنيا إلى آجالهم. وكذلك ما جعل لهم من الانتشار والسعي في الأسباب طلبا للمعاش والتماسا للرزق الذي به قوام الحياة. وهذه الآية تدل على جواز النوم نهارا وطلب الرزق ليلا، وبخاصة عند الحاجة، وعلى مشروعية طلب الرزق من الله جل وعلا والسعي في ذلك، ووجوب الاستغناء عن الناس. يقول الشوكاني رحمه الله: ووجه ذكر النوم والابتغائها هنا وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت، والتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت. قال جل وعلا بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني يسمعون الآيات والمواعظ سماع تدبر واعتبار وسماع متفكر متدبر. انتهى كلامه رحمه الله، جعلني الله وإياكم من المتفكرين المتدبرين. نعم
1: شيخنا، حقيقة من آيات الله عز وجل كذلك ودلائل كمال قدرته البرق وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها، ولا يستطيع أحد من البشر عمل ذلك إلا سبحانه بحمده، هو القادر في ذلك الأمر. فلو تحدثنا عن هذه الآية الإلهية صلى الله عليكم.
0: نعم، لا زال السياق مع ذكر الأدلة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة، ولا يعقل ذلك إلا العاقلون. قال جل وعلا: ومن آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول جل وعلا: ومن آياته، يعني الدالة على عظمته جل وعلا، أنه يريكم البرق خوفا وطمعا. قال الضحاك وهو من المفسرين: الخوف من صواعقه والطمع في مطره. وقال يحيى ابن سلام: خوفا من البرد أن يهلك الزرع، وطمعا في المطر أن يحيي الزرع. وقوله جل وعلا: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها بأن كانت يابسة بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كما قال ذلك ربنا جل وعلا في آية أخرى. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، لكنه قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فهي عبرة لذوي العقل يتفكرون فيه ويتدبرون، فلا ينتفع بالآيات عموما إلا الذين يتفكرون فيها من ذوي العلم والفهم والبصيرة. قال العلماء: وأتى بالعقل هنا لأن الآيات كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موجودة، إنما يكون عن طريق العقل، فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة، وهذا يدل على استعمال العقل في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. نعم،
1: أحسنكم شيخ الكريم. شيخنا يعني ذلي أربع آيات أتأملها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هل نقول أن المؤمن قد استوفى هذه الصفات التي وصف الله عز وجل من آمن بآيات الله جل وعلا؟
0: بلا شك أن المؤمن هو الذي وصف بهذه الأوصاف، فهو يتأمل يسمع سماع تدبر ويعقل بعقله، وهو العالم، لما يعقل هو العالم بقدرة الله جل وعلا، والنتيجة أن يعبد الله حق عبادته. نعم،
1: الله أكبر. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا من آيات الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هل شيخنا الكريم هذا يدل على البعث والنشور وأن ذلك من آيات الله عز وجل بعد أن تموت الأجسام والأجساد وتتحلل وتدفن داخل الأرض؟
0: نعم، لا زال السياق أيضا في ذكر بعض الآيات الدالة على كمال ربوبيته وإلهيته وعظمته، من ذلك ما ذكره في هذه الآية من قيام السماء والأرض وثباتهما واستقرارهما وديمومتهما بأمره الكوني. قال تعالى جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض، أي أن تدوما قائمتين بلا عمد يعمدهما ولا مستقر يستقران عليه. وقوله بأمره سبحانه وتعالى، أي بأمره الكوني القدري، كما قال جل وعلا في آية أخرى في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال جل وعلا في سورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالسماوات والأرض قائمة كما ذكر الله جل وعلا، ثابتة بأمره لها جل وعلا وتسخيره إياها، ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره جل وعلا. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أي بعد موتكم ومصيركم في القبور، إذا دعاكم دعوة واحدة من الأرض، وذلك بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور. قال جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. قال الله جل وعلا هنا، يعني في الآيات التي معنا، إذا أنتم تخرجون، أي تخرجون من قبوركم بسرعة من غير لبث ولا توقف، وتتجهون إلى موقف الحساب كما قال جل وعلا في آية أخرى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إلى غير ذلك من الآيات. فهو القادر جل وعلا على أن يخرجكم من الأرض أحياء للحساب بعد الموت لا تمتنعون عليه إذا دعاكم، كما لا تمتنع السماوات والأرض من القيام بأمره. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة الكريمة، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ما يتعلق شيخنا ببيان عموم ملك الله عز وجل وسعته العظيمة.
0: نعم، هذه الآية جاءت بعد التنبيه إلى الآيات الدالة على قدرته جل وعلا في كل شيء، ومنها البعث. قال جل وعلا في بيان شيء من عظمته: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، فملكه لا يحد سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وله من في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وتدبيرا، كل له قانتون، مطيعون منقادون لأمره الكوني، خاضعون له على الدوام طوعا وكرها. فالكل خاضع لأمر الله، قانت باعتبار أمره الكوني. إذا أراد شيئا لمن في السماوات والأرض قال له جل وعلا: كن فيكون، سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الشيخ، ما يتعلق كذلك بتقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة العقلية والمنطقية، وكذلك ضرب الأمثال على ذلك لمن أراد أن يؤمن بالله عز وجل.
0: نعم، لا زال السياق في بيان ما لله جل وعلا وبيان قدرته سبحانه وتعالى. قال جل سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني هو الذي خلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث. وقال جل وعلا بعدها: وهو أهون عليه، أي وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وهذا الاستدلال الوارد في الآية يسميه العلماء قياس الأولى، قالوا: وهذا من باب التقريب لفهم السامع باعتبار المخاطبين. أما بالنسبة لله جل وعلا فلا نقول إن في خلقه ما هو أهون وما هو هين، بل كلاهما بالنسبة إلى قدرته سواء، والكل عند الله جل وعلا هين سهل، كما بين ذلك في آيات عظيمة. قال بعد: وهو أهون عليه، ذلك للرد على المشركين المنكرين للمعاد مع إقرارهم بابتدائه الخلق، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه. والمعنى: إذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به فقدرته جل وعلا على الإعادة أولى وأحرى لأنها أهون. جاء في الحديث في رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نختم هذا المجلس المبارك بتأمل هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما يتعلق شيخنا بتفرد الرب جل في علاه بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى كما قال: وله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى الأتم الأكمل الأجمل، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمثل الصفة، كما قال: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. وفي هذا الجزء من الآية رد على من ينكرون صفات الله جل وعلا، سواء كانوا من الفرق المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن تابعهم من الفرق المعاصرة. وقوله: في السماوات والأرض، أي عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله جل وعلا وحده، يقول بعض العلماء: وبهذا نعلم أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وأن كل صفة كمال يستحقها الله جل وعلا وهو أهل لها وأولى بها، وأن كل صفة نقص فالله جل وعلا منزه عنها، ختم الآية. وهو العزيز الحكيم، قال ابن كثير: وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين والمسلمين جميعا في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: وإياكم وجميع المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، صاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي أفاض علينا من هذا العلم المبارك في تفسير هذه الآيات البينات وما فيها من الهدايات العظام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة وحضور هذا المجلس الإيماني. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

0: الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يجهل بعض الدعوات الواردة في نهاية التشهد وقبل السلام، فالمشهور عند عموم الناس التعوذ بالله من أربع، وهي التعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. لكنه قد ورد أيضا دعوات أخرى مهمة في هذا الموطن، وهذه الدعوات تبلغ 12 دعوة، ومنها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وورد أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فالدعاء بذلك سنة فحافظ عليها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين في ركوعه ربما اقتصر على لفظة سبحان ربي العظيم فقط، وهذا هو الواجب، لكن ورد أذكار أخرى مستحبة ومؤكدة وعظيمة، ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فحاول الجمع بينها في ركوعك ليعظم أجرك وتحفظ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وفيها أجر عظيم، لأنها إجلال وتعظيم لله واقتداء واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسارع لتعليم غيرك ذلك لتنال مثل أجره.
1: فرائد وفوائد.
0: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق، وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجر ورادع موقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك. فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
2: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي
4: وعجائب الأسلوب القرآني.
6: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
4: البيان القرآني.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها البيان القرآني لسورة عظيمة حث الشرع على تكرار قراءتها في اليوم والليلة عند الصباح وعند المساء وعند النوم وبعد كل صلاة. وهذه السورة إحدى سورتين سميتا بالمعوذتين، وهما الفلق والناس، وقد اشتملتا على الاستعاذة من كل الشرور. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أفضل ما تعوذ به المتعوذون. وسنتناول في هذه الحلقة كيف جاء البيان القرآني للاستعاذة من الشرور في سورة الفلق من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل في افتتاح السورة، وفي هذا الافتتاح حسن ابتداء، فالأمر فيه تنبيه إلى أهمية ما بعده، وأن تكون الاستعاذة بصيغة المأمور بها، وإلا قيل له استعذ. وإذا كانت السورة ترشد إلى تحقيق العبودية لله والإخلاص له باللجوء إليه وحده دون غيره، فالأمر بقل فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور ليس له من خصائص الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو مبلغ عن الله جل جلاله، وهو كغيره من الخلق يحتاج إلى الاستعاذة بالله جل جلاله. الوقفة الثانية مع فعل الاستعاذة أعوذ، والمقصود بالاستعاذة بالرب جل جلاله الالتجاء إليه والاعتصام به من كل شر وذي شر. ولما كان السياق للدعاء وهو طلب للمستقبل، جاء العوذ بالفعل المضارع الذي يفيد الحاضر والمستقبل، ولما كان يفيد أيضا الاستمرار ففيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون في عوذ دائم بالرب جل جلاله لا ينقطع عنه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المعوذتين في يومه وليلته. وإذا كان السياق للدعاء والدعاء طلب، فلما جاء بصيغة الخبر أعوذ برب الفلق ولم يأتي بصيغة الطلب فيقال مثلا قل أعذني يا رب الفلق، أو بزيادة السين والتاء التي تفيد الطلب فيقال قل أستعيذ. لعل التعبير بصيغة الإخبار في سياق الدعاء فيه إشعار بأنه يراد من المؤمن أن يتحقق فيه عبودية العوذ بالله والالتجاء إليه، وهو في الوقت نفسه يطلب الإعاذة من الله تعالى. فالعوذ فعل العبد مأمور به، والإعاذة فعل الرب مطلوب منه، فالصيغة الخبرية تضمنت الأمرين معا، إخباره بالقيام بعبودية العوذ وإنشاؤه طلب الإعاذة من الرب جل جلاله، بينما صيغة الطلب لا تتضمن إلا سؤال الإعاذة فحسب، فالصيغة الخبرية أكمل وأبلغ من الصيغة الإنشائية الطلبية. الوقفة الثالثة مع لفظ المستعاذ به تعالى رب الفلق، والفلق يطلق على الصبح حينما ينفلق أي ينشق عن ظلمة الليل، كما قال سبحانه فالق الإصباح، والعرب تقول هو أبين من فلق الصبح، وقيل هو الخلق والصبح من الخلق. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهنم أو مكان فيها فلم يثبت عنه، واختير من أسماء الله الرب لأن الإعاذة من أفعال الربوبية، وفيه إشعار للعبد بافتقاره إلى مولاه الذي أوجده ورباه وأنعم عليه. ولماذا أضيف اسم الرب إلى الفلق ولم يضاف إلى شيء آخر؟ هذه الإضافة مناسبة لما يستعاذ منه، فإن كان المقصود بالفلق الصبح فإن المستعاذ منه ما يقع في الليل من شرور، وما يعمل فيه من سحر، وما يخطر فيه من حسد، فإذا انشق الصبح عن الليل زال وقت الشر. وإن كان المقصود بالفلق عموم الخلق فإن في ذلك إشعارا للعبد أن الله هو المستحق لأن يعاذ به، إذ هو الخالق والخلق في ملكه وتحت حكمه وتدبيره، فمن كان فيه شر منهم فالله عليه قدير، وبذلك يطمئن قلب المؤمن ويدعوه إلى أن يتوكل على الله حق التوكل. الوقفة الرابعة مع المستعاذ منه، وابتدأ الله جل جلاله بالاستعاذة من شر الخلق عموما فقال من شر ما خلق، ثم خص بعض الشرور فقال ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا من عطف الخاص على العام للتنبيه إلى عظم شر هؤلاء الأصناف. أما الاستعاذة من غاسق إذا وقب فإن الغسق غشيان الظلمة، كما قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ووقب بمعنى دخل، ويأتي بمعنى غابة، قال في لسان العرب الوقوب الدخول شيء، وقيل كل ما غاب فقد وقب وقبا، ووقب الظلام أقبل ودخل على الناس، انتهى كلامه. ومعنى كون الليل غاسقا إذا وقب أي دخل ظلامه وعم كل شيء، ويقال للقمر غاسق إذا غاب أو خسف، فيشتد بذلك الظلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب هذا غاسق.

0: المصابيح ويغلق الأبواب ويربط أفواه الأسقية ويغط الطعام والشراب ويذكر على ذلك اسم الله تعالى. وأما الاستعاذة من شر النفاثات في العقد فالمقصود بهن الساحرات حينما يربطن العقد في الخيوط وينفخن عليه بالسحر. وذكر بعض العلماء أن تخصيص النساء بالذكر لكون الغالب في من يتعاطى السحر عند العرب من النساء، والسحر شر وضر، والساحر لا يبتغي الخير والنفع، ولذا كان السحر من الذنوب الكبائر الموبقات. وغالب عمل السحرة يكون بالليل حينما يحل الظلام، ولعله لهذا جاء ذكر الاستعاذة من شر السحرة بعد الاستعاذة من شر غسق الليل. وأما الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فإن الحسد إذا أطلق يراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو خصلة ذميمة لا تكون إلا من نفس خبيثة تعترض على قضاء الله وحكمته وعدله. ولو كان الحاسد يكتفي بمجرد التمني في نفسه لهان الأمر، ولا يضر إلا نفسه لما يصيبه من الهم والغم والحسرات التي تتجدد عليه كلما تذكر المحسود أو رآه. ولكن الحاسد قد تتشبع نفسه بالغيرة والغيظ من المحسود حتى تأمره بالسوء والإضرار به وإيصال الأذى إليه لإزالة نعمة الله عليه. ولذا جاء التقييد بقوله سبحانه إذا حسد، أي تحقق منه إرادة الشر للمحسود. وقد تصل شدة الحسد إلى الاستعانة بالسحر، ولعله لهذا جاءت الاستعاذة من شر الحاسد بعد الاستعاذة من شر السحرة. وهنا سؤال يرد على من يتدبر السورة، لماذا تكرر لفظ من شر مع كل استعاذة ولم يكتف بالعطف؟ هذا التكرار والله أعلم يظهر كل شر مستقلا بذاته، فيكون في ذلك تأكيد لتخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الاستعاذة من شر ما خلق الله، والله أعلم. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الشعراء.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، يقرأها خالد المصري وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الندوة العالمية للشباب الإسلامي تثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. ترحيب عربي وإسلامي ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات الحوثيين ضد المملكة. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في محافظة الحديدة. ينفذ لكم هذه النشرة خالد بن محمد المالكي، وإلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية سنغافورة. ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي انطلقت تصفياتها النهائية في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة في دورتها 46. وتؤكد الندوة العالمية اهتمامها بخدمة كتاب الله إلى جانب إقامة المسابقات والبرامج القرآنية في عدد من دول العالم. وأبرزت الندوة جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المسابقة وما تجسده من عناية بكتاب الله وأهله. وفي ذات السياق، تواصل لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة الاستماع لتلاوات المتسابقين الذين يمثلون 133 دولة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم بجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال. مراسلنا من مكة المكرمة أيمن الثبيتي والمزيد من التفاصيل.
3: استمرار هذه المسابقة الكريمة، مسابقة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، تبدأ المراحل والتصفيات النهائية لهذه المسابقة في المسجد الحرام. المرحلة الأولى بدأت في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، وهي مراحل تمهيدية اليوم، وتنطلق هذه المسابقة في المسجد الحرام. رفع جوائز المسابقة، الجوائز المالية يعني تم إسناد ما يقرب من 10 مليون ريال للفائزين والفائزات. النقطة الثانية، وهي نقطة نوعية وجوهرية، وهي مشاركة الإناث ضمن هذه المسابقة، وهذه فتحت آفاق للحافظات للقرآن الكريم من مختلف دول العالم للمشاركة ضمن هذه المسابقة. وهذا هو حقيقة ديدن المملكة العربية السعودية، دعم الحافظات والحافظين لكتاب الله عز وجل من خلال هذه المشاركة. أيضا النقطة الثالثة، وهي حقيقة مهمة جدا، وهي انطلاق هذه المسابقة في المسجد الحرام، وهذا زاد من أهميتها وأعطاها زخم وأهمية كبرى نظرا لقيمة الحرمين الشريفين في قلوب المسلمين وفي قلوب الحفاظ، فما بالك عندما يتلو الحافظ أو الحافظة للقرآن الكريم وهو يشاهد الكعبة المشرفة وهو بالرحاب والرعاية للقرآن الكريم.
2: وظفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقنيات الروبوتات التفاعلية والذكاء الاصطناعي في مقر انعقاد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وذلك بهدف تقديم المعلومات والإرشادات للمشاركين والزوار بأكثر من 90 لغة عالمية، كما تسهل حصولهم على الخدمات بأساليب تقنية مبتكرة. زار ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس جبل أحد ومقبرة الشهداء ومسجد قباء ضمن البرنامج الديني والثقافي الذي أعدته الوزارة لضيوف البرنامج خلال إقامتهم في المدينة المنورة، وذلك قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. رحبت رابطة العالم الإسلامي ببيان مجلس الأمن الذي يدين هجمات ميليشيات الحوثية ضد المملكة والسفن التجارية، منوهة بما أكد عليه البيان من ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ورفض أي عمل يهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية. وجددت الرابطة التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. رحبت البحرين والكويت وقطر والأردن بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة واستهدافها سلامة السفن التجارية، وتأكيدهم على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحرية الملاحة البحرية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في محافظة الحديدة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر النازحة والمتضررة. ويستهدف المشروع الأسر النازحة في مديريتي الجراح وجبل راس التي تضررت جراء الأزمة الإنسانية، مبينا أن المشروع أسهم في توفير الاحتياجات الإيوائية الأساسية للأسر المستفيدة بما يعزز من قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة. في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في منظومة القضاء الإداري، أطلق ديوان المظالم منصة معين الرقمية بحلتها الجديدة في تحديث يستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية إلكترونيا. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
4: في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في منظومة القضاء الإداري، أطلق ديوان المظالم منصة معين الرقمية بحلتها الجديدة في تحديث يستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية إلكترونيا. وتتيح المنصة للمستفيد إنجاز عدد من مراحل الدعوة رقميا، بدءا من تقديم الدعوة والطلبات القضائية، مرورا متابعة الإجراءات وحضور الجلسات، وصولا إلى استلام نسخة الحكم، بما يقلل الحاجة إلى المراجعة الحضورية ويوفر الوقت والجهد. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متواصل لتطوير الخدمات القضائية الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز جودة وسرعة إنجازها.
2: لازلنا نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفيها أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة بلدي أعمال، والتي تهدف إلى تنظيم رحلة تأهيل المقاولين وتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة. وأشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 من يونيو المقبل لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة. خبرنا الأخير للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، والذي قدم خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.9 مليون خدمة للمنشآت الاقتصادية بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها في المملكة وفق أفضل المعايير العالمية. وتضمنت خدمات المركز المقدمة تأسيس 46,890 شركة وقيد 86,786 مؤسسة وتوثيق 3,490 متجرا إلكترونيا في الوقت الذي شهدت فيه الفترة نفسها وصول عدد فروع المركز إلى 21 فرعا في 16 مدينة من مدن المملكة. في ختام هذه النشرة مستمعي الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين.

0: شكرا لكم على طيب على طيب المتابعة والاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
0: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن،
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
2: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 20 جزء من القرآن.
4: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا الأفاضل في حلقة قرآنية مباشرة جديدة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن، وعبر برنامجكم اقرأوا القرآن. لازلنا أيها الأحبة الأفاضل نرتل آيات الكتاب العزيز، ومن سورة الشعراء وصلنا فيها إلى الآية 141، ونقرأ إلى الآية 152. لكن في مستهل الحلقة أرق التحايا وأزكاها من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنفيذ والإخراج على الهوازم خالد بن محمد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد بن أسامة المصري. وباسمكم

0: جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ صابر عبد الحكم. السلام عليكم شيخ صابر وحياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي خالد، لك التحية والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
0: حياكم الله. إذن كما ذكرنا أيها الأفاضل، افتحوا مصاحفكم على سورة الشعراء من الآية 141 إلى الآية 152، سيقرأ شيخنا بعد لحظات. من كان لديه مصحفا بين يديه فليفتحوا على الصفحة رقم 273، الصفحة رقم 373، هذا رقم الصفحة. ومن كان لديه كذلك تطبيق على جواله فليفتحه كذلك وليتبع مع قراءة شيخنا. تفضل الشيخ صابر.
1: أحسن الله عليكم وبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتترى

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: اللهم اجعلنا من قارئي القرآن ومن متدبريه ومن حافظيه ومن العاملين به يا رب العالمين. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل، ونحن بانتظاركم على الرقم 011-405-2-999 لنستمع إلى تلاواتكم لهذه الآيات البينات. شيخ صابر، من الآية 141 إلى 152 ماذا لدينا من أبرز الملاحظات والتنبيهات؟
4: أحسن الله عليكم أخي خالد. في هذه الآيات المباركات الكريمات، كذبت ثمود المرسلين. كلمة كذبت، التاء ساكنة، والتاء حرف شديد بمعنى لا يقبل أن يمط زمنه، ينحبس في مخرجه، كذبت. لكن لو لم نظهر له همسا يسيرا بخروج بعض الهواء لماتت التاء تماما، لم نسمعها.
3: أدغمت.
4: نعم، أو أدغمت، يعني نقول كذبت ثمود أو كذبت ثمود، هذا إدغام. لكن لا بد أن نظهر همس التاء بمقدارها، كذبت ثمود، ونحذر من القلقلة. لا نقول كذبت ثمود، هذه قلقلة، أي خروج الصوت، أما خروج الهواء فقط يسمى همس. إذن فهمس التاء ضروري في مثل هذه الحالة. وإن كان هناك من القراء غير حفص من يضغمها، يعني فلو أضغمها لن يكون هناك خطأ يعني في القرآن، لكن سيكون خطأ في الرواية فقط.
3: نعم.
4: ثمود المرسلين، في الواقع ثمود مرفوعة لكنها ليست منونة. طبعا بعضنا يقول كذب ثمود المرسلين، لكن هذه لأنه اسم أعجمي ممنوع من الصرف. نعم، وإن كان البعض يصرفه عند فتحه وإن ثمودا وكذا، لكن هنا ممنوع من الصرف بضمة واحدة وليس بتنوين. نلاحظ أخي خالد والمستمعين الكرام أن الآيات كلها أو معظمها تنتهي بحرف النون، اللهم إلا هضيم تنتهي بحرف الميم. مثل النون ومثل الميم إذا وقفنا عليه سيكون لنا فيه أحيانا بعض الحالات التي تخالف الصواب. على سبيل المثال لو أردنا أن نظهره قد نطيل الزمن، نقول المرسلين، وإن كنا نسمع حين بعض القراء الحمد لله رب العالمين الرحيم، يظن أن هذا ظهورها. في الواقع هذا إحنا الآن بندبل زمن الحرف،
3: تضيف حرفا آخر،
4: نضيف حرفا آخر كانها ميم مشددة أو نون مشددة، لكن نقول المرسلين ولا نقول المرسلين، لا نبترها أيضا ونحذفها ولا نظهر حول إظهارها فنقلقلها المرسلين تتقون أمين، لا، حرف النون ليس من الخمسة المقلقلة.
3: نعم.
4: المقلقلات خمس: قطب، جد، قاف، طاء، باء، جيم، دال.
3: نعم.
4: إذن نحذر من القلقلة، نحذر من بتر الحرف وعدم ظهوره، ونحذر من المبالغة في إظهاره حتى يطول زمنه يصبح مثل النون المشددة. في هذه الآيات أخي خالد في سورة الشعراء تكررت كثيرا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سنقف فقط من هذا آخر تنبيه. ننبه على الراء والجيم، يمكن المرة السابقة كان أيضا في بعض الناس يقفون من أجر،
3: صح،
4: أي يرققون الراء عند الوقف، أي نقول لهم لا، الراء من الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة على غير عادة معظم الأحرف. معظم الأحرف المعجم إما ترقق دائما أو تفخم دائما، وبدرجات التفخيم في إشكال القاف والخاء وغيرها، إلا لفظ الجلالة الله أو الله يفخم بناء على الحرف الذي يسبقه، نقول عبد الله، عبد الله، عبدي، عبد الله،
3: أنا عبد الله. نعم.
4: وفخم لام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذا فقط اللام، سواء كانت الله، بالله، اللهم في في في سائر أحوالها. والراء نقول را، رو، ري، كريم، خرجوا. شوف را، رو، ولذلك بعض الناس يقول حرف الراء، بعض الناس حرف الراء والري، فهو لأنه يقبل أن يكون مفخما أو مرققا. فنقف نقول من أجر، لأن الراء إذا سكنت ينظر لما قبلها، طب قبلها ساكن ينظر لما قبله،
3: مفتوح
4: قبله مفتوح، إذا فتح ما قبله كأنها مفتوحة تفخم، ضم ما قبلها كأنها مضمومة، كسر ما قبلها
3: تكسر وترق ترقق
4: ترقق كأنها مكسورة. نعم، إلا بشروط، يعني إذا جاء بعدها حرف استعلاء زي قرطاس، فرقة، ما نقول قرطاس، فرقة، لبي المرصاد وإرصادا، مثل هذه الكلمة.
3: جميل يعني. جميل هذا التفريق وهذا
4: ولذلك يقول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، شرط ألا تكون واقعة قبل حرف استعلاء زي الأمثلة اللي ذكرناها هذه، أو كانت الكسرة ليست أصلا، لو الكسرة غير أصلية مثلا فرعون كسرة أصلية، ميرية كسرة أصلية، لكن مثلا أمير تابو،
3: أمير تابو،
4: أمير،
3: أمير تابو،
4: هنا الكسرة لم تستطع أن ترقق الراء، لماذا؟ لأنها أصلا ليست أصلية، هذه أم مبنية على السكون لكن تحركت لإلقاء الساكنين، لابد أن تكون الكسرة أصلية حتى ترقق الراء، إذا لم تكن الكسرة أصلية لا تقوى على ترقيق الراء.
3: درس تجويدي طيب. نخلي واحدة من حلقات كذا دروس تجويدية وتطبيقاتها.
4: يا سلام، ما شاء الله، المستمعين الكرام يعلموننا بحسن التلاوة.
3: الله يحفظكم شيخ صابر على هذا البيان وعلى هذا التنبيه. إذن بعون الله عز وجل نبدأ باستقبال اتصالاتكم، وكما ذكرنا هو على الرقم 011-4052-999. أولى المتصلات أختنا ليلى من الرياض. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله أختنا ليلى، تفضل استعيذي بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله.

أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

0: مرة ثانية ليلى، في جنات وعيون. مرة ثانية،
1: في جنات وعيون.
0: الواو، وضحي فتحة الواو. في جنات وعيون، وعيون.
1: في جنات وعيون،
0: هذه أقرب. نعم نعم، جيد.
1: وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: مرة ثانية ليلى، مرة ثانية. الله يحفظك. ولا تطيعوا أمر
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: الله يسعدك بنيتي وبارك فيك ليلى. ليلى،
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. أعجبني أولا ضبطك للقراءة، وما عندك لحن جلي ولا حركات يعني فيها خطأ، لكن أعجبني كذلك بنيتي فاتقوا الله وأطيعون. حقيقة بعد تغليظ اللام رققت الهمزة الهاء بصورة جيدة، وليس اتقوا الله. كثير من الناس يقول اتقوا الله وأطيعون، الله وليس الله وأطيعون. ونخل قرأتها أيضا جميل، لكن عندي تنبيه خفيف بنيتي. إن أجري إلا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا. ليش ما وقفت على أجر؟
1: عشان المعنى صلي.
0: أي أنا كان ودي تجيبي هذا الجواب. نعم، وعلامة الوقف صلة تدل على إيش؟ جواز الوقف مع
1: الوصل الأولى.
0: مع الوصل الأولى. طب إن أجري إلا، لما وقفت على إلا عليها أي علامة وقف؟
1: لا لا، بس هنا حسب دراستي إن ما يكون الوقف قبل علامة إلا ولكن وحتى.
0: طيب ما في إشكال. الشاهد أنت تركتي وقف مكان يجوز الوقف فيه من أجل الوصل أولى، المفروض تقفين على مكان أفضل منه بحيث يكون على إلا يجوز الوقف مثل أجر، ولا أجر أفضل؟ إلا ليس عليه أي علامة، يعني لم يقل أحد أن تصلح الوقف عليها، فتركت ما يصلح الوقف عليه ثم أتيت بموقف ليس عليه وقف. العرب لا تقف على إلا أبدا. واضح بنيتي؟ وهذا التنبيه ليلى لك ولنا جميعا، إذا أردت أن تترك صلة لابد أن تقف على مثلها أو أفضل منها، لكن لا تقف على أقل منها. أن وقفنا الآن على شيء ليس عليه وقف أصلا، فتركنا موضعا يصح الوقف عليه، وقفنا على موضع ليس عليه وقف يعني خوفا من أن الوصل أولى. طب الوصل أولى، ثم وقفنا على مكان لا فيه وصل ولا لا فيه وقف ولا غيره.
2: واضح. نعم.
0: فلو تركت صلة قفي على جيم أو على قلة، لكن حتى لو تركت صلة وصلت إلى صلة مثلها كأن أتعبنا نفسنا بدون فائدة جميلة فيها.
2: لكن إذا الإنسان مثلا انقطع نفسه فإن
0: يقف في أي وقف، يعني كما وقفت ابنتنا ليلى الله يجزاها خير، وقفت على إلا وهي كانت حريصة على حقيقة، يتقف في أي مكان. أمس موقف اضطراري، لكن الوقف اللي عليه علامة وقف اختياري. فالوقوف أربعة: اضطراري واختياري وانتظاري و يسمونه
2: الأخير.
0: أي يعني إما تقف مختارا، يعني تقف انتظارا عشان القراءات مثلا، أو وقف تقف وقف اضطراري، وفيه الرابع والله يمكن نسيته، على وزنها على وزنها أيضا. أي فمثل هذه بنيتي، لو وقفنا على صلة، لو تركنا صلة لابد أن نصل إلى أفضل منها، ولا نترك صلة ونأخذ أيضا.
2: جميل.
0: الله يبارك فيكم جميعا.
2: اللهم آمين. شكرا لليلى من الرياض على هالتلاوة الطيبة المتأنية حقيقة. جداً. يمكن رأيتني وأنا أشرب يدي إلى كأنها أطالت، لكن ذكرت أنه بالعكس يعني هذه
0: كأنها
2: جائز.
0: تعليمية، كأنها قراءة تعليمية. تعلمنا حقيقة وتعلم كل من يستمع.
2: أقصد في نهاية مثلا آمين.
0: إيه نعم، وهذا يجوز فيه 2 4 6.
2: هي اختارت الستة.
0: الوقف العرض للسكون يريح أكثر الطويل إطالة.
2: فاختارت 6 وهي اختيار إذن صحيح، فما شاء الله تبارك الله. شكرا لأختنا ليلى من الرياض. نذهب كذلك إلى أحمد في الرياض. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أحمد، تفضل استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: ما شاء الله يا أحمد تبارك الله، قراءتك جميلة يا أحمد ما شاء الله. كم تحفظ يا عم الشيخ أحمد؟
3: ما تيسر من القرآن يعني آخر عشر الأخير.
0: الله الله يكتب أجرك، قراءتك جميلة يا أحمد، اجتهد في الحفظ وسوي لنفسك برنامج كده تحفظ ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة وأداءك رائع.
2: بوركت وشكرا لأخينا أحمد من الرياض.
0: إلى قبل تكملة، احنا قلنا اختياري، الوقف اختياري، واضطراري،
2: وانتظاري
0: واختباري.
2: اختباري
0: تختبر، تقول له قفنا على الكلمة هذه، أو تختبر نفسك، يختبر القارئ نفسه وكذا يقف عليها، لأن غالبا بعض الكلمات عند الوقف تحتاج إلى عناية.
2: جميل. إذن الأخير هو اختباري.
0: اختباري نعم.
2: طيب نذهب إلى عمر من بريدة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: حياك الله يا عمر، تفضل استعذ بالله وقرأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب

0: وزروع ونخل طلعها
1: مرة ثانية
0: هضيم.
1: يا عمر. ونخل طلعها رخلام.
0: ونخل طلعها
1: شوف أنا أقول
0: هضيم.
1: الأخيرة طلعها.
0: طلعها هضيم
1: ممتاز ممتاز.
0: وتنحتون.

0: يصلحون.
1: الله يرضى عليك يا عمر ويبارك فيك وفي والديك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله. يا أخي يا عمر وأنت تقرأ نحن هنا نبتسم في الاستوديو لجمال التلاوة وضبطك. كم عمرك يا عمر؟ ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: 10 سنوات.
1: الله يسعدك يا ولدي ويحفظك ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يحفظك ويطيل في عمرك على الخير والصحة والعافية أنت ووالديك. شكرا لأخينا عمر من بريدة. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
3: اقرأ القرآن
4: اقرأ القرآن
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن
5: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد يا أفاضل. نحن وإياكم نقرأ آيات هذا الكتاب العزيز، نتعلم ونجود ونرتل من سورة الشعراء من الآية 141 إلى الآية 152. وافتحوا مصاحفكم واتصلوا على الرقم 011-405-2999. نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم. يسمعكم كذلك الشيخ صابر عبد الحكم ويعطيكم بعض الملاحظات والتنبيهات الجميلة. حياكم الله شيخ صابر من جديد.
1: الله يحييك ويبارك فيك أخي خالد والمستمعين الكرام.
2: أهلا بك. من الدمام الاتصال التالي، فنذهب لأبي مشاري. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، تفضل استعذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون

0: ويمن ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: الله يسعدك يا أبا مشاري، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة أبو مشاري. وزي ما كنا نتكلم أنا والأستاذ خالد، يقول ما شاء الله يعني جميل إن الإنسان يعني يجمل صوته بالقرآن ويتنغم ويتنعم بالترتيل حقيقة ويتمتع به. نعم،
2: هنيئا لك أبا مشاري، جزاك الله خير، وشكرا لك على الاتصال وهذه التلاوة. عودة أخرى إلى الرياض مع أخينا علي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا علي، ها جاهز؟
3: حياك شيخ صابر شيخ
1: خالد. حياك الله يا أخي علي، الله يسلمك ويبارك فيك.
2: بارك الله فيك، تفضل استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتتركون فيما

0: الشيخ و...
1: الله يرضى عليك يا أخي علي، ويبارك فيك ويكتب أجرك ويرضى ويفتح عليك. أخي علي، لو حبيت أسألك، الله يطول عمرك، لو واحد من الطلاب حب يقرأ مثلا عندك وأنت في مسجدك وكذا، وقال في جنات وعيون، فرد عليه زميله وقال له في جنات وعيون، واحد قال وعيون والثاني قال وعيون، أيهم أصح يا شيخ علي؟ نعم
0: الأولى
1: وعيون، صح؟
0: نعم.
1: هي يسمون تحقيق تحقيق الحركة وتحقيق تمحيض الحركة، يعني ضمة محضة، لما الثانية شوية كأنها مخففة أو كأنها تميل للإمالة. وعيون يفسدون في الأرض، مثل هذه الأشياء، صح؟
0: نعم.
1: الله يرضى عليك وبارك فيك أخي علي وتقبل منا ومنك.
2: اللهم آمين. شكرا وجزاك خير الجزاء يا علي من الرياض على اتصالك ومشاركتك. وفي بعض الأحيان أنه يبدأ القارئ بداية الحركة تمام، ثم مع استمرار المد يبدأ يفتح الصوت.
1: نعم
2: وهذه يقع فيها بعض القراء. نذهب إلى عنيزة مع البراء. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، تفضل، استعد بالله.
3: الذي من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: أحسن الله إليك يا براء ورفع قدرك وكتب أجر هذه التلاوة الطيبة.
2: اللهم آمين. شكرا.
3: شيخنا حبيت أعرفك عن نفسي، معك البراء بن رضا السلطان.
1: والنعم
2: أنعم وأكرم بك يا براء.
1: شاركت معنا في قبل كده في مسابقات يا براء؟
3: في مسابقات، يمكن أنك تعرف أخوي يا شيخ.
1: ما شاء الله،
2: أنعم وأكرم بكم.
1: والنعم والنعم والله.
3: أنت زرته في بيته لما تم التأثير وتم.
1: ما شاء الله. الله يحفظك ويرضى عليك ويبارك فيك وفي والديك وفي إخوانك
2: يا رب العالمين. شكرا للمتصل الكريم أخونا البراء من عنيزة. طيب نذهب إلى الطائف مع أحمد. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، أهلا بك، تفضل، استعد بالله.

0: وزروع ونخل طلعها هضيم.
1: مرة ثانية يا أحمد الجملة، الآية هذه وزروع مع الغنة، وزروع ونخل طلعها هضيم.

0: المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: الله يسعدك يا أحمد، يبارك فيك. أولا شكرا لاتصالك، ثانيا شكرا لاهتمام صوتك الجميل وأدائك الرائع.
2: ما شاء الله.
1: انتبه للحروف الساكنة يا أحمد. الذي المسرفين، لا تقلق السين، المسرفين يفسدون في الأرض، أيضا لا تقلق الراء. مثل هذه الأشياء الخفيفة، لأن حرف الساكن يحتاج إلى عناية، لكن ما شاء الله قراءتك جميلة وأداءك رائع. الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك.
2: أي والله ما شاء الله تبارك الله، ترتيل بديع يكتمل إن شاء الله بضبط التجويد، فنسعد والله دائما باتصالك يا أحمد. من الدمام أختنا إسراء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: بارك الله فيكم، تفضل استعيذي بالله واقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: الله يرفع قدرك يا إسراء ويبارك فيك بنيتي ويجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك وحسنات والديك. أنا إسراء أذكر ما كان ما شاء الله كان عندك حلقات تعلمين فيها الأخوات، صحيح؟
3: نعم
1: أزيد
3: لله الحمد.
1: الله يكتب أجركم ويبارك فيك ويزيدك توفيق ومنيتي، اللهم آمين.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لأختنا إسراء من الدمام على هذه التلاوة. إلى القصيم مع جواد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياكم الله، تفضل يا جواد استعد بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: ما شاء الله يا جواد، الله يكتب أجرك يا جواد ويبارك فيك. جواد أنت تحفظ كم من القرآن، كم قدر الحفظ؟
4: يمكن نصف القرآن لله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. مرتبط بحلقة ولا في المدرسة؟
4: لا في الحلقة.
1: الله يزيدك توفيقا وسدادا يا ولدي، ما شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك، وجدت علينا بالتلاوة يا جواد.
1: نعم
2: من القصيم ما قصرت وبارك الله فيك. طيب آخر من يتصل بنا من الإخوة القراء من المدينة أختنا سمية، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياكم الله، تفضل استعيذي بالله واقرأي. ولو تغلق الراديو أفضل بحيث أنه ما يتردد الصوت.
5: طيب

0: لو ما وقفنا يا سمية من أجر الجيم في قلقلة.
1: من أجر؟
0: طبعا الجيم يا سمية علشان تقلقل بنيتي لابد أن نعطيها صفة الشدة، بمعنى ينحبس الصوت في الجيم. أج أم لو أن أج لن نستطيع أن نقلقل مطلقا مهما حاولنا، لأن الصوت لا ينحبس. سنقول من أجر، نحاول نقلقل ما تجي معنا، لكن من أجر أج أجر هكذا. يلا ممتاز، هذا أفضل من التي قبلها. نعم، إن أجري إلا
1: من أجري إلا.
0: تفضلي تفضلي سمية، راحت منك الآية.
2: وما أسألكم عليه من أجر.

0: وفق الله العظيم.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، آخر آية.
0: طيب. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: الله يسعدك سمية. سمية كم عمرك بنيتي؟
0: 30.
1: كم؟
2: 30.
0: 30.
1: الله يسعدك وبارك فيك يا سمية وبارك فيك. سمية قراءتك ما شاء الله كلها قراءة جميلة وصحيحة، لكن انتبهي للحروف التي ترقق، تبالغين في الترقيق. يعني مثلا نقول طلعوها هضيم، لا طلعوها هضيم، ها غير ها، وتنحتون من الجبال غير من الجبال، جبال في جنات، جنات. لاحظتي يا سمية المبالغة في الترقيق بتعطي صفة أقرب للتقليل أو الإمالة الصغرى. نحتاج الإمالة الصغرى في رواية ورشي وأبي عمرو وكذا. نسأل الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك وتقبل منك.
2: اللهم أمين. شكرا جزيلا وما شاء الله تبارك الله أختنا سمية من المدينة على هذه التلاوة، بارك الله فيك. إذن يا كرام شكرا لكم على اتصالاتكم وتلاواتكم الطيبة. فاصل قصير ثم نعود لكم.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم أيها الأحبة الأفاضل. تعد جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف من أقدم الجمعيات في المملكة، حيث كانت أول جمعية في الطائف، وتعمل على تمكين الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام من خلال برامج تنموية. يأتي ذلك أو بل يأتي في مقدمتها برنامج علمني لكفالة الاحتياجات المدرسية للأيتام. للحديث أكثر عن هذا البرنامج يسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد السفياني المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ سعد.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ الكريم وحيا الله الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: أهلا بكم وبارك الله فيكم. يعني تقريبا اقتربت عودة المدارس، وينتظر أكثر من 2000 يتيم ويتيمة من أبناء الأسر المحتاجة من يساندهم في توفير احتياجاتهم التعليمية من حقيبة ومستلزمات إلى غيرها. كيف يسهم برنامج علمني في تهيئة هؤلاء الأيتام لبدء عامهم الدراسي بثقة مثل أقرانهم؟
6: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف تعد من الجمعيات الخيرية المرخصة، وتمتد خبرتها لأكثر من 65 عام في خدمة المجتمع، ونعمل اليوم على رعاية وتمكين نحو 1000 أسرة محتاجة إلى جانب ما يقارب 2000 يتيم ويتيمة من خلال البرامج الاجتماعية والتنموية والتعليمية المتنوعة. أستاذ الكريم، مع قرب العودة للمدارس تطلق الجمعية مشروع علمني لتجهيز الأيتام واليتيمات باحتياجاتهم المدرسية، وفي مقدمتها الحقيبة المدرسية المتكاملة ومستلزماتها، حتى يبدأوا عامهم الدراسي وهم مستعدون مثل بقية زملائهم. تخيلوا معي هذا المشهد، كل أب وكل أم في هذه الفترة جميعهم متجهزين لاستعدادات أبنائهم للعودة للمدارس. هناك ما يقارب 2000 طفل وطفلة فقدوا الأب، وينتظرون من أهل الخير من يكون لهم عون بعد الله ويشاركهم فرحة العودة إلى المدرسة. 2000 يتيم ويتيمة ينتظرون هذه الفرحة وينتظرون الحقائب التي تقدمونها لهم. هذه الحقيبة قد نراها شيء بسيط، لكنها بالنسبة لليتيم في أول يوم دراسي تعني له الكثير. تعني أنه سيدخل مدرسته مستعدا مثل بقية زملائه، وأن يحمل حقيبته بثقة وفرح دون أن يشعر أنه فقد والده وأنه حرم مما يفرح به بقية الأطفال. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر اليتيم بكثر خاطره، بل أسعده وأشعره أن له في المجتمع من يحنو عليه ويقف معه. فإذا كنت اليوم تجهز حقيبتين لولدك وبنتك فاجعل الثالثة اليتيم من فقد والده، وإن كنت تجهز حقيبة واحدة لطفلك فأضف إليها حقيبة أخرى ليتيم ينتظر فرحة العودة إلى المدرسة. وإن لم يرزقك الله بالذرية فاجعل لك نصيبا في إسعاد أحد هؤلاء الأيتام، جهزه لأول يوم دراسي، ولعل حقيبة تقدمها اليوم تكون له بابا من أبواب الأجر تكون لك باب من أبواب الأجر والفرج.
2: صحيح، أي والله، جزاكم الله خير على الفكرة الطيبة. طيب أستاذة سعدة، كيف يستطيع المستمع الذي يسمعنا الآن المساهمة في كفالة ودعم برنامج علمني؟ ما قنوات التواصل والتبرع الرسمية لدى الجمعية؟
6: طريقة المشاركة سهلة ومتاحة للجميع، إما تكون من خلال تطبيق مصرف الراجحي، نختار أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية. في خانة البحث بالاسم نكتب كلمة جمعية اليقظة، ثم نختار اسم الجمعية اليقظة النسائية الخيرية. بعد ذلك نختار الحساب المخصص كفالة أيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 ريال لتجهيز حقيبة اليتيم كاملة أو بما تجود به نفسك. الآن نضغط تأكيد عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. الطريقة الأخرى التبرع المباشر عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل على الواتساب على رقم 0555-8385-29. أعيد الرقم 0555-8385-29.
2: الله يبارك في الجهود ويحقق الأماني، ورضي الله عنكم يا من اعتنيتم بالأيتام. شكرا جزيلا لكم الأستاذة سعد السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية، شكرا جزيلا لكم.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
2: وصلنا أيها الكرام من الختام، لكن قبل أن نودعكم نستمع إلى يعني كلمات أخيرة من شيخنا.
1: أكرمك الله يا أخي خالد، وبارك فيك والمستمعين والمستمعات والذين شاركوا معنا حقيقة، الذين تابعون سواء شاركوا أو مشاركوا، يعني سماعنا لأبنائنا وبناتنا بهذه التلاوة الجميلة وهذه وهذا الأداء الرائع، وقلما يعني ملاحظ قلما ننبه عليهم، ما شاء الله مستوى جدا مرتفع، وهذا يبين حرص بيوتنا والله الحمد وأبنائنا وبناتنا وإخواننا أخواتنا على التعلم والترقي في مجال القرآن، وهذا من فضل الله علينا. ثم في هذه البلاد الطيبة المباركة وإذاعتنا على وجه الخصوص، هذه الإذاعة المباركة التي تنشر خيرها للعالمين، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة.
2: الحمد لله، الخير باق في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم يا كرام على طيب الاستماع والمتابعة، الملتقى بكم يتجدد في الثلاثاء بحول الله عز وجل. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا،
1: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة فاطر.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نزل أبونا آدم وزوجه عليهم السلام إلى الأرض ليجد ضخامة وعظمة وكثرة ما سخر الله لهما مما في السماوات والأرض. لا بد أن تتمعن أيها الإنسان في حجم هذا التسخير الضخم. لك أنت تخاطب نفسك تقول: يا لقدرة الخلاق العظيم الذي أمره بعد الكاف والنون. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. لنتأمل في بعض ما سخره الله جل وتعالى لآدم وزوجه عليهما السلام، وهو ما سخره سبحانه وتعالى لي ولك ولكل إنسان. ليس المسخر لك خزانة من الماء في بيتك أو محل عملك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إنها بحار وأنهار ووديان، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. تزخر هذه البحار والأنهار بالحياة البحرية بما لا يحصي عدده إلا الله جل وتعالى. يا لقدرة الخلاق العظيم. ليس المسخر لك صندوقا من الفاكهة تبتاعه من السوق، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إن الله تعالى سخر لك أكثر من 500,000 نبتة من الأشجار، وبما لا يحصيه إلا الله جل وتعالى من الأعداد لكل نبتة من هذه النبتات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خاطب نفسك وقل: يا لقدرة الخلاق العظيم. وليس المسخر لك كهرباء فقط تمدك بالطاقة وتمد البلد التي أنت فيها، ولكنه أعظم من ذلك بكثير. إنهما شمس وقمر يضيئان كوكب الأرض كله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا

لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم أنت حسبنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا قيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم نعم الله علينا أن جعلنا إخوةً في الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين: إنما المؤمنون إخوة، فهو الرباط الوثيق الذي يؤلف بين القلوب، وهو رابط الإيمان وآصرة العقيدة ووشيجة التقوى، والأخوة الحقيقية والحب الذي فطر الله عليه القلوب السليمة تضمحل دونه جميع العلاقات وتنحسر أمامه كل الصلات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلمون، إن التآخي والتلاحم بين المسلمين فريضة شرعية، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في بيان هذه الرابطة حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجعل المسلمين شيئا واحدا وجسدا واحدا وبناء واحدا، فوجب عليهم أن يتراحموا ويتعاطفوا ويتناصحوا ويتناصروا بالحق، ويدعو بعضهم لبعض بكل ما يحبونه لأنفسهم. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو 70 من إخواني في سجودي. كما أن المسلم لا يعيش لنفسه

0: بل يكون مع أخيه في كل الأحوال، ويمد له يد العون في نوائب الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. والتلاحم بين المسلمين أيها الإخوة ليس أمرًا كماليًا، بل هو أساسٌ من أسس الحياة الإيمانية، وبه تدوم النعم وتدفع النقم. كما أن الإسلام جاء ليجمع القلوب المتفرقة ويؤلف بين النفوس المتنافرة. وهذا التلاحم المطلوب يقتضي منا تحقق جملة من الواجبات، منها أن تطهر القلوب من الغل والحسد والبغضاء، وأن يكف الأذى عن الناس، وأن يكون التناصر بالحق كنصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، وأن تتفقد أحوال الإخوة ويدخل السرور عليهم وتتم مواساتهم بكل أنواع المواساة. فإذا رأى المسلم بأحد من إخوانه المسلمين ضرًّا من فقر أو حاجة، أو وقع في معضلة، أو أصابته بلوى، فلا يشمت به، وإنما يرحمه ويتألم لما وقع به، ويتوجع لمآسيه، ويقدم له ما يحتاج إليه، ويخفف عنه مصيبته التي نزلت به. إخوة الإيمان، وإن مما تقتضيه الأخوة في الله أن يتكافل أفراد الأمة فيما بينهم، ويتعاون بعضهم مع بعض، عملًا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فقد أمر الله تعالى بالتعاون على فعل الخيرات الدينية والدنيوية، وكل ذلك من البر والتقوى. قال بعض السلف: التعاون على البر داعية لاتفاق الآراء، واتفاق الآراء إيجاد لمجلبة المراد، مكسبة للوداد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض. ومن خصال التعاون في أمر الدين أيها الإخوة التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التعاون على تعليم الناس الخير والدعوة إلى الله تعالى. وهذا من أفضل وجوه التعاون وأحسنها أثرًا، لأن فيه إرشاد الجاهل وتذكير الغافل وهداية الضال وصلاح المجتمع، وهي مطلوبة من المسلمين كل بما يستطيع. فمنهم من يتعاون في هذه السبيل بعلمه، ومنهم من يتعاون بماله، ومنهم من يتعاون بجاهه، ومنهم من يتعاون بالدلالة على هذا الخير وحظ الناس عليه. فما أعظم أجور المتعاونين في هذا المجال النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما التعاون المشروع في شؤون الدنيا فمجالاته كثيرة، وحاجة الناس إلى التعاون فيه لا تنقطع. فمن التعاون تفريج كروبات المكروبين، وقضاء حوائج المحتاجين. وما أشد حاجة الناس إلى التعاون معهم في هذه الملمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرًا عظيمًا، فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأخوة في الله ليست مجرد دعوة، بل هي رابطة إيمانية متينة تتجاوز الدم واللغة واللون والنسب والتراب، وأساس يبنى عليه المجتمع المسلم المتماسك. قال الأوزاعي رحمه الله: كتب إلي قتادة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك، فإن ألفة الإسلام جامعة بين أهلها. فألفة الإسلام شأنها عظيم في جمعها للقلوب وتأليفها بين الناس، بل هي أوثق الروابط وأقواها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبين سبحانه في موضع آخر أن معادتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما، حتى لو أنفق ما في الأرض كله من أجل إزالتها والتأليف بين القلوب لم يتحقق من ذلك شيء. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وإن قوة الأمة الإسلامية تكمن في تماسكها، وإن ضعفها يأتي من تفرقها، فعليها أن تحرص على التكاتف بينها والتلاحم، وتحذر في المقابل من مكائد الأعداء في بث الفتن والفرقة بين المسلمين وإضعاف قوتهم، خاصة في أوقات النوازل والمحن. ألا واذكروا عباد الله على الدوام أمر الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أمة الإسلام وديارها، وادفع عنها اعتداء المعتدين وعدوان الظالمين وبغي الجائرين، وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم صل وسلم على محمد خير البرية وسيد البشرية، وعلى آله وصحبه أولي التقى والمناقب العلية.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: بينات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. غير آس، غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا.
1: بينات
2: بينات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
3: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
6: الوجيز في التفسير،
7: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
5: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
8: نور على الدرب،
5: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
9: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
5: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبد

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم قنا شر أنفسنا، واعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أخطأنا وما عمدنا، وما علمنا وما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ منه بثأرنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا، وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النازعات وحتى سورة التكوير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النازعات وحتى سورة التكوير.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: سورة الأعلى من السور التي يكثر من قراءتها أئمة المساجد ويحفظها الكثير من الناس، يقول الله تعالى في أواخرها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول: ما هو تفسير أواخر هذه السورة العظيمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال المفسرون: هذه الآيات في صلاة العيد وزكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، أي أخرج صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا إخبار من الله جل وعلا بمعنى الإنكار على من قدم حب الدنيا والسعي لها على حب الآخرة والعمل لها، وهذا في سياق الذم لمن فعل ذلك. والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى لدوامها، لأن الآخرة نعيم دائم والدنيا عرض زائل. فكيف يستبدل النعيم الدائم بالعرض الزائل؟ فهذا من باب التنبيه للعباد في أن يتجنبوا هذه الصفة. لا مانع أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة وما يسد حاجته، لا مانع من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن أن ينشغل بالدنيا وعمل الدنيا عن الآخرة وعمل الآخرة، فهذا هو المذموم. ثم قال: إن هذا لفي الصحف الأولى، أي المذكور في هذه السورة، سورة سبح اسم ربك الأعلى، مذكور في الصحف الأولى التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام وعلى موسى عليه السلام. صحف إبراهيم وموسى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو تعريف البدعة في الإسلام، وهل هناك بدعة حسنة؟
2: البدعة في الأصل الشيء المبتدع على غير مثال سابق، وأما في الشرع فالبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلال بهذا الحديث، كل بدعة ضلالة. وليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن في الإسلام سنة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة قد أميتت وتركها الناس، فهذا هو الذي سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة قد تركها الناس ونسوها فأحياها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا الصبر من أعظم الركائز في الدين؟
2: كان الصبر أعظم ركائز الإيمان، لأنه يمنع صاحبه، يمنع صاحبه مما ينافي العبادة وينافي العمل الصالح. الصبر هو صمام الأمان لمن وفقه الله جل وعلا للصبر، فإنه يحافظ على دينه، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: هل كل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وما هو الفرق بين أسماء الله الحسنى وصفاته؟
2: نعم، كل أسمائه حسنى، لأن كل اسم منها يشتق منه صفة من صفاته. الرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، والعزيز يدل على العزة والقوة، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر وعلى الرؤية. فكل اسم يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ويتوسل بها إليه، تقول: يا رحمن ارحمني، يا جبار اجبرني، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا: يا غفار اغفر لي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الفضل الذي يكسبه من كان موحدا لله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا؟
2: فضل التوحيد فضل عظيم، وأن الله ينجي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا ينجيه من النار ويدخله الجنة. فالتوحيد فضله عظيم، ويكفر الله به ذنوبه وسيئاته، كما في الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يكفر الله به الذنوب والسيئات وإن كانت مثل زبد البحر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: تنتشر بعض المقاطع فيها رجل يقول بأن الله موجود في كل مكان، ولكننا تعلمنا وقرأنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، يقول: ما هي صحة هذه الأقاويل التي تزعم أن الله موجود في كل مكان؟
2: الذي يقول إن الله موجود في كل مكان، هؤلاء هم الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل. بل الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو في العلو. العلو صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، الذي يقول إن الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله ينزه عن ذلك. حتى مواضع القاذورات يظنون أن الله جل وعلا يكون فيها، تعالى الله عن ذلك.

0: تعالى. فالله جل وعلا يقول له: إن عليك إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. وأما التوفيق والهداية فهي بإذن الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هذا بسبب من العبد. فالعبد الذي يقبل على الخير ويرغب في الخير ويحب الطاعة، هذا يوفقه الله ويهديه. وأما المعرض والمتكبر فهذا يعامله الله جل وعلا بمثل ما اختار لنفسه، فيضله ولا يهديه، يعني لا يوفقه لقبول الحق، وهو السبب في ذلك، حيث إنه أعرض عن قبول الحق وتكبر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: كيف كان يصلي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء؟
0: الاستسقاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي على أنواع، أحدها أن يدعو ربه بالسقيا من غير صلاة، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو بعدها. يعني الذي كان يفعله الرسول في الاستسقاء صفتان: أنه يدعو من غير صلاة، هذه واحدة، أنه يصلي ويدعو، هذه الصفة الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج أول ما ينزل المطر، يخرج إلى المطر ويحسر عن رأسه ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا فعلت الأعمال الصالحة مثل الذكر والمحافظة على الصلاة يزداد الإيمان في قلبي؟
0: كل الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعليك بالإكثار من الطاعات، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالطاعات تزيد في الإيمان، قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذا ما أنزلت السورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، حتى يكون مثقال حبة من خردل أو أقل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: قال الله تعالى: إذا السماء انشقت، متى يحدث الانشقاق للسماء؟
0: قوله تعالى: إذا السماء انشقت، هذا عند قيام الساعة، أن السماء تنشق وتنفطر، كما قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت. هذا من أحداث قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يغير السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا من أحداث يوم القيامة الهائلة، نسأل الله الثبات في ذاك اليوم والوفاة على الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول أوائل سورة عبسة؟
0: سبب ذلك أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه جاء يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند

0: النبي رجال من كبار قريش، وكان يرغب صلى الله عليه وسلم في هدايتهم وتألفهم، فكان جالسا معهم. ولما جاء ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفرغ لهؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام، ولكن الله عاتبه في ذلك، عبس أي في وجهه صلى الله عليه وسلم، أي كره مجيء ابن أم مكتوم وتولى أن يعرض عنه ولم يستمع لسؤاله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بابن أم مكتوم ويقول مرحبا بالذي عاتبني الله فيه. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وهي كثيرة النسيان ولا تستطيع الوقوف للصلاة، يقول هل يجب عليها الصلاة؟
0: نعم، إذا كان عندها شعور فإنها تجب عليها الصلاة، ما دام شعورها باقي وذهنها باق فإنها تجب عليها الصلاة، لكن بحسب حالها، قائمة أو قاعدة أو على جنب أو مستلقية. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النجم.
1: ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: سئل الشيخ ابن عثيمين: هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ فأجاب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط، بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ يقول: إن قراءة الصلاة واحدة فتكون الاستعاذة في أول ركعة، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوسواس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوسواس أن يتفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد روى مسلم أن عثمان ابن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور ياسين والصافات وصاد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور ياسين والصافات وصاد.
1: من برامجنا, في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا, في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا, في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير وفقه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 22 من سورة الروم في المجلس الماضي، لعلنا أن نستمع لهذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد انصتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآيات المباركات من سورة الروم، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذه الآيات العظيمة لمخلوقات الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة الخلق وألوانهم وأشكالهم، ربما شيخنا لو حصرت اللغات في العالم لوجدتها ألسنة مختلفة ومتباينة ومتنوعة وأشكال كذلك مختلفة، فلو تحدثنا عن آيات الله عز وجل أحسن الله إليكم على نور من هذه الآية الكريمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يقول جل وعلا مبينا خلقه وآياته سبحانه وتعالى، قال: ومن آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض. فإن خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السماوات والأرض وجعلها باقية ما دامت هذه الدار، وخلق فيها سبحانه وتعالى من عجائب وغرائب التكوين ما لا يعلمه إلا الله، وهو جعل فيه عبرة للمعتبرين. هذه الآيات لمن تأملها يدرك أن الله جل وعلا قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وأن ينشركم من قبوركم، فمن قدر على خلقها ابتداء على ما فيها من عجائب وبدائع الخلق لا يعجزه البعث بعد الموت سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يجوز أن يشرك به جل وعلا، ولا أن يشرك به من لا يمكنه خلق مثلهما. قال بعض المفسرين: ثم في ذلك دلالة أن لهما صانعا ومدبرا لما فيهما من آثار الصنعة وعلامات الحدوث، وإذا استحال أن يكون خلقهما أحد من البشر واستحال أن يكون بأنفسهما من غير صانع، دل على أن لهما خالقا سبحانه وتعالى، وهو حجة على كل ملحد ومشرك. ومن الآيات اختلاف ألسنتكم، قال جل وعلا: واختلاف ألسنتكم. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء يتحدثون وتنزل لهم لغة أخرى، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم. انتهى كلامه رحمه الله. واختلاف الألسنة هو أيضا اختلاف الأصوات والنغمات، فلا يتفق لاثنين نغمة واحدة، ولا مانع من حمل الألسنة

0: عالمون ولا يفهمه إلا المتفكرون. وقيل وألوانكم أي الصور والهيئات، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل أن لكل وجه منهم أسلوبا بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ عاصم، وهي القراءة المشهورة عندنا في رواية حفص، للعالمين بكسر اللام، أي المتصفين بالعلم، في قوله سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. وقرأ الباقون، يعني باقي القراء، للعالمين بفتح اللام، أي للخلق كلهم، جنهم وإنسهم وملائكتهم وشياطينهم، لأن كل منهم متعبد، وفيه دلالة على وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة. ولذلك كانت آيات عظيمة لا يعقلها إلا العالمون. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. كذلك هذه الآية الكريمة: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول كمال قدرة الله عز وجل من خلق النوم للراحة والمتابعة السعي وكذلك ابتغاء الرزق، فلو تحدثنا عن ذلك الأمر أحسن الله إليكم.
0: نعم، قال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الشوكاني رحمه الله: قيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. وقيل المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير، أي ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة، وابتغاؤكم من فضله فيهما، فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك، وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر، والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى، والآخر هو المناسب للنظم القرآني. ها هنا انتهى كلامه رحمه الله. فمن آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وكمال قدرته ومجازاته العباد في الآخرة ما جعله لخلقه من صفة النوم في الليل والنهار، ففيه راحة لأبدانهم واستجمام من أشغالهم، وفيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، ليدوم لهم البقاء في الدنيا إلى آجالهم. وكذلك ما جعل لهم من الانتشار والسعي في الأسباب طلبا للمعاش والتماسا للرزق الذي به قوام الحياة. وهذه الآية تدل على جواز النوم نهارا وطلب الرزق ليلا، وبخاصة عند الحاجة، وعلى مشروعية طلب الرزق من الله جل وعلا والسعي في ذلك، ووجوب الاستغناء عن الناس. يقول الشوكاني رحمه الله: ووجه ذكر النوم والابتغائها هنا وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت، والتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت. قال جل وعلا بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني يسمعون الآيات والمواعظ سماع تدبر واعتبار وسماع متفكر متدبر. انتهى كلامه رحمه الله. جعلني الله وإياكم من المتفكرين المتدبرين. نعم
1: شيخنا، حقيقة من آيات الله عز وجل كذلك ودلائل كمال قدرته البرق وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها، ولا يستطيع أحد من البشر عمل ذلك إلا سبحانه بحمده، هو القادر في ذلك الأمر. فلو تحدثنا عن هذه الآية الإلهية صلى الله عليكم.
0: نعم، لا زال السياق مع ذكر الأدلة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة، ولا يعقل ذلك إلا العاقلون. قال جل وعلا: ومن آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا

0: ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول جل وعلا ومن آياته، يعني الدالة على عظمته جل وعلا، أنه يريكم البرق خوفا وطمعا. قال الضحاك وهو من المفسرين: الخوف من صواعقه والطمع في مطره. وقال يحيى ابن سلام: خوفا من البرد أن يهلك الزرع، وطمعا في المطر أن يحيي الزرع. وقوله جل وعلا: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها، بأن كانت يابسة بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كما قال ذلك ربنا جل وعلا في آية أخرى. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. لكنه قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فهي عبرة لذوي العقل يتفكرون فيه ويتدبرون، فلا ينتفع بالآيات عموما إلا الذين يتفكرون فيها من ذوي العلم والفهم والبصيرة. قال العلماء: وأتى بالعقل هنا لأن الآيات كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موجودة، إنما يكون عن طريق العقل، فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة، وهذا يدل على استعمال العقل في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. نعم،
1: أحسن لكم شيخ الكريم. شيخنا يعني ذلي أربع آيات أتأملها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هل نقول أن المؤمن قد استوفى هذه الصفات التي وصف الله عز وجل من آمن بآيات الله جل وعلا؟
0: بلا شك أن المؤمن هو الذي وصف بهذه الأوصاف، فهو يتأمل، يسمع سماع تدبر، ويعقل بعقله، وهو العالم. لما يعقل هو العالم بقدرة الله جل وعلا، والنتيجة أن يعبد الله حق عبادته. نعم،
1: الله أكبر. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا من آيات الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هل شيخنا الكريم هذا يدل على البعث والنشور، وأن ذلك من آيات الله عز وجل بعد أن تموت الأجسام والأجساد وتتحلل وتدفن داخل الأرض؟
0: نعم، لا زال السياق أيضا في ذكر بعض الآيات الدالة على كمال ربوبيته وإلهيته وعظمته، من ذلك ما ذكره في هذه الآية من قيام السماء والأرض وثباتهما واستقرارهما وديمومتهما بأمره الكوني. قال تعالى جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض، أي أن تدوما قائمتين بلا عمد يعمدهما ولا مستقر يستقران عليه. وقوله بأمره سبحانه وتعالى، أي بأمره الكوني القدري، كما قال جل وعلا في آية أخرى في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال جل وعلا في سورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالسماوات والأرض قائمة كما ذكر الله جل وعلا، ثابتة بأمره لها جل وعلا وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره جل وعلا. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أي بعد موتكم ومصيركم في القبور، إذا دعاكم دعوة واحدة من الأرض، وذلك بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور. قال جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قال الله جل وعلا هنا: يعني في الآيات التي معنا إذا أنتم تخرجون، أي تخرجون من قبوركم بسرعة من غير لبث ولا توقف، وتتجهون إلى موقف الحساب، كما قال جل وعلا في آية أخرى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إلى غير ذلك من الآيات. فهو القادر جل وعلا على أن يخرجكم من الأرض أحياء للحساب بعد الموت، لا تمتنعون عليه إذا دعاكم، كما لا تمتنع السماوات والأرض من القيام بأمره. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة الكريمة: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ما يتعلق شيخنا ببيان عموم ملك الله عز وجل وسعته العظيمة.
0: نعم، هذه الآية جاءت بعد التنبيه إلى الآيات الدالة على قدرته جل وعلا في كل شيء، ومنها البعث. قال جل وعلا في بيان شيء من عظمته: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، فملكه لا يحد سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وله من في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وتدبيرا، كل له قانتون، مطيعون منقادون لأمره الكوني، خاضعون له على الدوام طوعا وكرها. فالكل خاضع لأمر الله، قانت باعتبار أمره الكوني، إذا أراد شيئا لمن في السماوات والأرض قال له جل وعلا: كن فيكون، سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الشيخ، ما يتعلق كذلك بتقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة العقلية والمنطقية، وكذلك ضرب الأمثال على ذلك لمن أراد أن يؤمن بالله عز وجل.
0: نعم، لا زال السياق في بيان ما لله جل وعلا وبيان قدرته سبحانه وتعالى. قال جل سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني هو الذي خلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث. وقال جل وعلا بعدها: وهو أهون عليه، أي وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وهذا الاستدلال الوارد في الآية يسميه العلماء قياس الأولى، قالوا: وهذا من باب التقريب لفهم السامع باعتبار المخاطبين. أما بالنسبة لله جل وعلا فلا نقول إن في خلقه ما هو أهون وما هو هين، بل كلاهما بالنسبة إلى قدرته سواء، والكل عند الله جل وعلا هين سهل، كما بين ذلك في آيات عظيمة. قال بعد: وهو أهون عليه، ذلك للرد على المشركين المنكرين للمعاد مع إقرارهم بابتدائه الخلق، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه. والمعنى: إذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به فقدرته جل وعلا على الإعادة أولى وأحرى، لأنها أهون. جاء في الحديث فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نختم هذا المجلس المبارك بتأمل هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما يتعلق شيخنا بتفرد الرب جل في علاه بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى كما قال: وله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى الأتم الأكمل الأجمل، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمثل الصفة، كما قال: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. وفي هذا الجزء من الآية رد على من ينكرون صفات الله جل وعلا، سواء كانوا من الفرق المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن تابعهم من الفرق المعاصرة. وقوله في السماوات والأرض، أي عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله جل وعلا وحده. يقول بعض العلماء: وبهذا نعلم أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وأن كل صفة كمال يستحقها الله جل وعلا وهو أهل لها وأولى بها، وأن كل صفة نقص فالله جل وعلا منزه عنها. ختم الآية: وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين والمسلمين جميعا في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: وإياكم وجميع المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، صاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي أفاض علينا من هذا العلم المبارك في تفسير هذه الآيات البينات وما فيها من الهدايات العظام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة وحضور هذا المجلس الإيماني. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجر

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة في أم المسابقات. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في أولى رسائلنا اليومية المواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 والمقامة هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وبإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أحبتنا الكرام، في هذه الأيام تشهد مكة المكرمة مشهدا يتجدد في كل عام لا يشبه غيره من المشاهد، محفل قرآني تتوالى فيه إلى بيت الله الحرام أفئدة حملت القرآن في صدورها، جاءوا من قرابة 133 دولة يتفاودون من كل بقاع العالم، ويتفاوتون في ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم، ويجتمعون على حرف واحد وآية واحدة. وهذه المسابقة مستمعين الكرام لم تبدأ اليوم، انطلقت دورتها الأولى في مكة المكرمة عام 99 و300 و1000 للهجرة، وشارك فيها يومئذ 39 دولة، واليوم وبعد 46 دورة بلغ مجموع من شارك فيها منذ إنشائها أكثر من 7300 متسابق من أنحاء العالم. وتتميز هذه الدورة بأمر يسجل لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهو صدور موافقة المقام الكريم على إضافة قسم للإناث ابتداء من هذه الدورة 46، فصار المشهد هنا مكتملا في الحرم المكي الشريف، بنين وبنات الحفاظ والحافظات من مشارق الأرض ومغاربها. حياكم الله أحبتنا الكرام، وطاب مقامكم بالقرآن الكريم. مستمعي الأعزاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما تحفظون خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهؤلاء الذين اجتمعوا هنا في مكة المكرمة في هذه الأيام هم من أهل الفضل إن شاء الله، ومن أهل هذه الخيرية بإذنه تعالى. حفظوا كتاب الله في بيوت متفرقة وبلدان متباعدة، ثم جمعهم الله في أطهر بقعة على وجه الأرض. ستتوالى بإذن الله رسائلنا في الأيام القادمة، نقف فيها على التصفيات ولجان التحكيم وقصص هؤلاء الضيوف والمتسابقين، وعلى ما تشهده هذه الدورة من جديد في هذه النسخة. إلى هنا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام هذه الرسالة اليومية من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية والمقامة هنا في جنبات بيت الله الحرام بمكة المكرمة. نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه تحية طيبة مني سلطان الربيع، وإلى الملتقى بكم في رسالة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
0: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قوله واعبدوا الله هذا أمر من الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، والمراد بعبادة الله تعالى القيام بأمره تذللا له حبا وتعظيما. وقوله ولا تشركوا به شيئا، لا هنا ناهية، وشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم جميع أنواع الشرك سواء كان أكبر أم أصغر، وسواء كان نبيا أم ملكا أم وليا أم غير ذلك، أي لا تجعلوا معه شريكا في العبادة. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على بيان أنواع الشرك وتعريف كل نوع وضابطه. ثم قال: وبالوالدين إحساناً، أي إحساناً بالوالدين، وتقدم الكلام على ذلك في الآية السابقة. ثم قال: وبذي القربى، أي إحساناً بذي القربى، وذي بمعنى صاحب، أي وبصاحب القرابة، وهو وما بعده معطوف على قوله وبالوالدين، أي وأحسنوا بذي القربى. والقربى هنا أي القرابة، والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي بسبب القرابة. وقوله وبذي القربى بدأ بالوالدين أولا، لأنهما السبب في وجود الإنسان، وثنى بالقرابة لأنه لا قرابة للإنسان إلا بواسطة الوالدين. والقرابة هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، وهم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. وقد استدل أهل العلم رحمهم الله على أن القرابة هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، فلم يعطي من هم أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل، وإنما أعطى بني المطلب، ولم يعطي قرابته من جهة أمه شيئا. ثم قال عز وجل: واليتامى، وهم جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. وإنما أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم لانكسار قلبه بفقد أبيه. ثم قال: والمساكين، جمع مسكين، وهو من لا يجد شيئا أو يجد دون كفايته، ويدخل فيه الفقير من باب أولى. ثم قال: والجار ذي القربى، الجار هو المجاور لك في السكنى والمنزل، والجار إما أن يكون قريبا منك في النسب وإما أن يكون بعيدا، وقد ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. فقوله والجار ذي القربى أي الجار القريب، وله حقان: حق الجوار وحق القرابة. وقوله والجار الجنب أي الجار الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. ثم قال عز وجل والصاحب بالجنب أي الذي يصاحبك في جنبك، فقيل إنه الزوجة، وقيل الرفيق في السفر، وقيل الصاحب مطلقا، وهذا أولى لأنه حينئذ يشمل الزوجة والصاحب في الحضر والسفر. ثم قال وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر. ثم قال وما ملكت أيمانكم، ما هنا اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم. وأضاف الملك إلى اليمين لأن بها الأخذ والإعطاء. ثم قال عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في هيئته، معجبا بنفسه لتخيله كمالا فيها، متكبرا على الخلق. وقوله فخورا أي بلسانه، يمدح نفسه ترفعا على غيره، فيثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فالاختيال في النفس والفخر باللسان. وقوله سبحانه إن الله لا يحب من كان، كان هنا فعل ناسخ مسلوب الدلالة على الزمن، إذ المراد به اتصاف المبتدأ بالخبر. ومناسبة ختم الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أن المأمورات السابقة لا يقوم بها إلا من كان خاضعا لربه، متواضعا لعباد الله، منقادا لأمر الله وشرعه، وأن الاختيال والفخر مانع من القيام بهذه الحقوق. مناسبة هذه الآية للباب أن هذه الآية الكريمة تضمنت 10 حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. وثانيا أن فيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله تعالى وترك الشرك. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما في هذه الآية الكريمة من الفوائد والمسائل والأحكام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للهدى والرشاد، وأن يجنبنا طريق أهل الشر والفساد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الشافي الذي عم شفاؤه الأبدان من الأوجاع والآلام، وكذلك الصدور من الشبه والشهوات، وإذا مرضت فهو يشفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. العاقل الذي يؤمن أن الله وحده هو الشافي يعلم بأنه لا يرفع المرض والوجع إلا هو، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعلم بأنه لم ينزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وله أسباب. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. إذا علمت بأن الله هو الشافي فحتما ستلجأ إلى أعظم الأسباب، ستلجأ إلى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ستلجأ إلى القرآن العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ستلجأ إلى ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إلى العسل فيه شفاء للناس، إلى الحبة السوداء، في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وتذكر أن الشافي قد يؤخر شفاءه لحكمة إلهية، ورفعة للدرجات، وتكفيرا للسيئات، وبسطا للخيرات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما أعظم كرم الشافي، وما أبر خير المعافي.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها البيان القرآني لسورة عظيمة حث الشرع على تكرار قراءتها في اليوم والليلة، عند الصباح وعند المساء وعند النوم وبعد كل صلاة. وهذه السورة إحدى سورتين سميتا بالمعوذتين، وهما الفلق والناس، وقد اشتملتا على الاستعاذة من كل الشرور. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أفضل ما تعوذ به المتعوذون. وسنتناول في هذه الحلقة كيف جاء البيان القرآني للاستعاذة من الشرور في سورة الفلق من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل في افتتاح السورة، وفي هذا الافتتاح حسن ابتداء، فالأمر فيه تنبيه إلى أهمية ما بعده، وأن تكون الاستعاذة بصيغة المأمور بها، وإلا قيل له استعذ. وإذا كانت السورة ترشد إلى تحقيق العبودية لله والإخلاص له باللجوء إليه وحده دون غيره، فالأمر بقل فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور ليس له من خصائص الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو مبلغ عن الله جل جلاله، وهو كغيره من الخلق يحتاج إلى الاستعاذة بالله جل جلاله. الوقفة الثانية مع فعل الاستعاذة أعوذ، والمقصود بالاستعاذة بالرب جل جلاله الالتجاء إليه والاعتصام به من كل شر وذي شر. ولما كان السياق للدعاء وهو طلب للمستقبل، جاء العوذ بالفعل المضارع الذي يفيد الحاضر والمستقبل، ولما كان يفيد أيضا الاستمرار ففيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون في عوذ دائم بالرب جل جلاله لا ينقطع عنه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المعوذتين في يومه وليلته. وإذا كان السياق للدعاء والدعاء طلب، فلما جاء بصيغة الخبر أعوذ برب الفلق ولم يأتي بصيغة الطلب فيقال مثلا قل أعذني يا رب الفلق؟ أو بزيادة السين والتاء التي تفيد الطلب فيقال قل أستعيذ. لعل التعبير بصيغة الإخبار في سياق الدعاء فيه إشعار بأنه يراد من المؤمن أن يتحقق فيه عبودية العوذ بالله والالتجاء إليه، وهو في الوقت نفسه يطلب الإعاذة من الله تعالى. فالعوذ فعل العبد مأمور به، والإعاذة فعل الرب مطلوب منه. فالصيغة الخبرية تضمنت الأمرين معا، إخباره بالقيام بعبودية العوذ وإنشاؤه طلب الإعاذة من الرب جل جلاله، بينما صيغة الطلب لا تتضمن إلا سؤال الإعاذة فحسب. فالصيغة الخبرية أكمل وأبلغ من الصيغة الإنشائية الطلبية. الوقفة الثالثة مع لفظ المستعاذ به تعالى رب الفلق، والفلق يطلق على الصبح حينما ينفلق أي ينشق عن ظلمة الليل، كما قال سبحانه فالق الإصباح، والعرب تقول هو أبين من فلق الصبح، وقيل هو الخلق والصبح من الخلق. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهنم أو مكان فيها فلم يثبت عنه. واختير من أسماء الله الرب لأن الإعاذة من أفعال الربوبية، وفيه إشعار للعبد بافتقاره إلى مولاه الذي أوجده ورباه وأنعم عليه. ولماذا أضيف اسم الرب إلى الفلق ولم يضاف إلى شيء آخر؟ هذه الإضافة مناسبة لما يستعاذ منه، فإن كان المقصود بالفلق الصبح فإن المستعاذ منه ما يقع في الليل من شرور، وما يعمل فيه من سحر، وما يخطر فيه من حسد، فإذا انشق الصبح عن الليل زال وقت الشر. وإن كان المقصود بالفلق عموم الخلق فإن في ذلك إشعارا للعبد أن الله هو المستحق لأن يعاذ به، إذ هو الخالق والخلق في ملكه وتحت حكمه وتدبيره، فمن كان فيه شر منهم فالله عليه قدير. وبذلك يطمئن قلب المؤمن ويدعوه إلى أن يتوكل على الله حق التوكل. الوقفة الرابعة مع المستعاذ منه، وابتدأ الله جل جلاله بالاستعاذة من شر الخلق عموما فقال من شر ما خلق، ثم خص بعض الشرور فقال ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا من عطف الخاص على العام للتنبيه إلى عظم شر هؤلاء الأصناف. أما الاستعاذة من غاسق إذا وقب فإن الغسق غشيان الظلمة، كما قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ووقب بمعنى دخل، ويأتي بمعنى غابة. قال في لسان العرب الوقوب الدخول في كل شيء، وقيل كل ما غاب فقد وقب وقبة، ووقب الظلام أقبل ودخل على الناس، انتهى كلامه. ومعنى كون الليل غاسقا إذا وقب أي دخل ظلامه وعم كل شيء، ويقال للقمر غاسق إذا غاب أو خسف، فيشتد بذلك الظلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب. أخرجه أحمد وغيره وصححه بعض العلماء. ومجيء اللفظ غاسق نكرة يعم كل ما يصح أن يطلق عليه غاسق في هذا السياق، ولعل اختيار الفعل وقب ليشمل ما دخل وما غاب، وفيه تلاؤم صوتي مع ألفاظ الصورة وفواصلها. وتقييد الغاسق بحين الوقوب لأنه وقت اشتداد الظلمة الذي تحصل به كثير من الشرور والجرائم، وفي أوله تنتشر الشياطين وأهل الشر يتحينونه لتنفيذ شرورهم في ظلمة من الليل وسكون من الناس. وأضيف الشر إلى الليل من باب إضافة الشيء إلى زمانه ومحله، وهذا من مجازات العرب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر من التعرض للشرور في الليل، فصح عنه الأمر بكف الصبيان عن الخروج أول الليل، وأمر الناس إذا رقدوا أن يطفئوا المصابيح ويغلقوا الأبواب ويربطوا أفواه الأسقية ويغطوا الطعام والشراب ويذكروا على ذلك اسم الله تعالى. وأما الاستعاذة من شر النفاثات في العقد فالمقصود بهن الساحرات

0: المفسد يكتفي بمجرد التمني في نفسه لهان الأمر، ولا يضر إلى نفسه لما يصيبه من الهم والغم والحسرات التي تتجدد عليه كلما تذكر المحسود أو رآه. ولكن الحاسد قد تتشبع نفسه بالغيرة والغيظ من المحسود حتى تأمره بالسوء والإضرار به وإيصال الأذى إليه لإزالة نعمة الله عليه. ولذا جاء التقييد بقوله سبحانه إذا حسد، أي تحقق منه إرادة الشر للمحسود. وقد تصل شدة الحسد إلى الاستعانة بالسحر، ولعله لهذا جاءت الاستعاذة من شر الحاسد بعد الاستعاذة من شر السحرة. وهنا سؤال يرد على من يتدبر السورة، لماذا تكرر لفظ من شر مع كل استعاذة ولم يكتف بالعطف؟ هذا التكرار والله أعلم يظهر كل شر مستقلا بذاته، فيكون في ذلك تأكيد لتخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الاستعاذة من شر ما خلق الله، والله أعلم. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يدي الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة، يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن

0: مقام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنعام والأعراف

ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله

والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

إما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف

لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا

الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.

يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون

ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن

مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي.

الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما

كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه

وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الرحمن والواقعة.